0: واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي وثلاثة كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني وثلاثة كولومبيين وهندي لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة المواني الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو جمرة بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شهر 6 يوم 27 إن شاء الله جوا بغمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرى الفوق أرجمات مرى الفوق مرى الفوق مرى الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين.
4: الله
3: أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: أي تصعيد في الأبيض سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاع العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المدير التنفيذية لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها. وأضافت في هذا الخصوص:
5: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات 3 من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليبي بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات كان زمان المنظمة أمر ودير هلاس كل المدخات وهاجدة كل يتأثلت أن ما في مدخة موجود والعبار اللي كان قبل كده هفرهم برضه في الوادي جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو هلاس اتكدكت ما عند موية ياهو ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع. وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة: قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و 10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.

0: أهلاً ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعمل شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقاً عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث، يعني مؤتمر الثالث، النسخة الثالثة من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والآن في برلين ألمانيا.
0: طيب السيد المستشار لورنس مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين، طلعت بشنو؟
1: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند هو تقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب، من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي أمل الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين وقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان، لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الراعي المناهض للحرب.
0: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم، آسيد لورنس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان ونحن

0: التشاور والحوار، كيف بتشوف للخطوة دي وبعدها مفروض يبقى شنو؟
1: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
0: كيف؟
1: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء، بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في السابق عدم جلوس مع بعض وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة،
0: اللي هي
1: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت، كل مرافق عامة المدنية. فاتفقوا كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
0: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما في شيء، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد. فأنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف تشوفوا للكلام ده؟
1: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين منهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة، واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تضر في السودان، وكانوا يعني موفقين في المسألة دي، وده كلام جميل جدا جدا. ولأول مرة المعارضة القاعد برا وسودانيين القاعدين في داخل، سواء كان في بور السودان أو في خرطوم الجو هنا، أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا الجلوس مع بعض بعد تفرقة، يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة، كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، ده شيء ما نريده.
0: طيب سيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكات إلى السودان، والإيكات هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف إنه الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل إنه السودانيين اللي جوا هنا بمختلف توجهاتهم إنهم يتفقوا، أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
1: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظات زي ده، لازم الحفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق دي. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا، وجاي برضو من أصوات السودانية إنه لابد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين، هم بيقوم بتحديد من يحضروا، لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية. الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء. لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من

0: الشأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
1: وين الأطراف المتحاربة؟
0: إحنا في خماسية إحنا معانين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة 4 دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معانين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحرب.
1: لفائدة المستمع، مستشار لورنس المبعوث الخاص للإيكات وانت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيكات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
0: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل 3 شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية، كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
1: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية، هل الكلام صح؟
0: نعم كده صحيح، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا طرفين في الحرب يحارب ما عندنا فيها دعوة، لا، إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 السنة الفاتت، الدول الأربعة عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف 4 دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول دي عندهم نفوذ، فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 نقاط أساسية، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حضنة إنسانية، ومش كده وبس، صنف
1: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات الدول الرباعية
0: وهم وزاد صنف بعض الجهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء، لازم يجب عزلة
1: الحركة الإسلامية
0: تحديد. نعم تحديد في الخماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين، كل هذه من الشأن السوداني، عشان كده سميناه حوار سوداني سوداني بملكية
1: السودانيين. طيب الحوار السوداني السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية،
0: نعم.
1: الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص،
0: نعم.
1: في تحديات اليوم رغم الكلام اللي إنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا بره فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس، فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
0: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه، موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير أحارب ضد التجيب، يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنها ضروري لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع يراضي به كل السودانيين، دي واحد، يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضا بالنداء كده، تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وهدر فيها السودانيين من الداخل والخارج، ده يكفي لإيصال أصوات للناس اللي بيعاني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة، وأساسا ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة أنا يا جماعة
1: وقفوا الحرب،
0: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء، معاد السودانيين إذا اتفقوا لإقصاء فئة معينة ده شأن السودان.
1: طيب ده الكلام اللي أنت بتقوله، الحوار إنه لازم إنه يكون شامل لكل السودانيين ما عدا إذا كان في جهة سودانيين اتفقوا إنه يكون ما موجود، ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد، وإنت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار ده يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
0: إحنا حندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني هنديهم دعوة عشان يجي في اعتمادك. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة اللي بيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة، إحنا ما هنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد، السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان، وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية، السودان هو الذي يرسم أجندة لحل قضية.
1: طيب السيد لورنس، المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم، هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع وليه بقى كده؟
0: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
1: نعم.
0: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع، رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء دول منظمة عارفين لماذا؟ سؤال مطروح.
1: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام؟ إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
0: الخطة أنا ما بيقدر أنبه به بشكل فردي، لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
1: طيب السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين ده، طلعت بشنو؟
0: برلين عنده هدف معين، هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل لداء مشترك، ده هدف،
1: ده حصل،
0: ده حصل. نعم، في التغييم أو في رؤيتي، وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام، وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء، بالذات في جلوس معنا لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد أخذ رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق المشترك اللي بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
1: طيب سؤال قبل الأخير، السودانيين كانوا بتوقعوا، وانت هسه شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا، نحن في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلين، من لهم توصياتكم شنو؟ خلاصة الكلام وقفوا الحرب ده بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير الحرب دي تقف لي ما داير بيانات. فإنت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول ليه مشوا؟
0: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة باريس ولندن وبرلين معنية بمساعدات إنسانية بالإضافة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة ما الرباعية الوقف الحرب. رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر عصايات الكبيرة انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة، نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية، لأن المرحلة مع بعد الحرب يكون فيه حوار سوداني سودان جاد على الضوء، يكون في مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية كله هذه هنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان وقدم البيان ده النداء ده لأعلى السلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية لوزارة خارجية، وفي داخل مبنى وزارة خارجية
1: الألمانية،
0: وألمانية عندها دور في الاتحاد الأوروبي حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان، وهم استثمروا أموال كتير، لدينا معلومات بذلك في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة، كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
1: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم الخماسية والرباعية وكده؟
0: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا، هنجتمع كخماسية نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي، وفي تقديرنا انه ما ياخذ زمن طويل نكون على قدر المسؤولية.
1: طيب السيد لورانس كورباندي المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو دبنجا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان، وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان ودرس في الفاشر الثانوية، وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقولها للسودانيين عبر راديو دبنجا شو؟
0: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداعة تالفة، الحرب بدعة تالفة، وأي بدعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق، حتى لو اديت لناس مجانا مجرد ما يشموا ريحة البدعة
1: فاسدة
0: ما بيقبل. وده الشيء حصل إنه السودانيين لازم يرفضوا بدعات تالفة، حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة. إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من أعضاء الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذن هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين، انظروا إلى مصلحتكم. ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع زملائي في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم أنه كل الدول ده الدول العظمى إحنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم للحوار ولا لعدم الحوار. لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم، وكان بدعات حربية وكذا، ما تقبل بها. أنت عندك قضية، وقضية دي قضية سودانية بحت، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين بها، يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة، تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال. في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا يعني سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر، في النهاية جلسوا واتفق على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام. بسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل. وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، مجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل سودانية. فده كلمات الأخيرة. أنا كمبعوث الإيجاد في السودان قبل 14 سنة أنا كنت سوداني، حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في الجيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية، رابطة بيناتنا لسه ما زال موجودة. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان. حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاتهم الاجتماعية مع خرطوم، دارفور والمروي وكل مناطق دل، ما قاعدين هناك في احترام تام. دي حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوة في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان، اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين، شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمالي واليمين.
1: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيجاد لسلام السودان وعضو الخماسية الدولية، على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورنس.
0: شكرا لك، شكرا لك أستاذنا الكبير، وشكرا لراديو دابانجا، ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 28 من شهر 6 2026. القوى المشتركة والقوات المساندة تعلن السيطرة الكاملة على منطقة أبو قمرة في شمال دارفور. القوات المسلحة تشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في الكرمو. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر استهداف الدعم السريع لمدينة اللبيض بولاية شمال كردفان بطائرات مسيرة. جدل في مجلس الأمن حول الهدنة، ومستشار ترامب يعلن رفض مجلس السيادة لمسودة أمريكية، ومندوب السودان يرفض الاتهامات. الخارجية السودانية تقول قدمنا ردا تفصيليا على المقترح الأمريكي للحل، وحديث بولس غير موفق. حكومة تأسيس ترحب بالدعوات التي أطلقتها عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لهدنة إنسانية. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تتبع للتصنيع الحربي وأفراد من بنما والهند وكولومبيا. البرهان يقول الحرب في السودان معركة وجودية لا تقبل المساومة ولا حلول قبل القضاء على التمرد. ياسر العطا يؤكد جاهزية الجيش لهزيمة قوات الدعم السريع ويتعهد بالسيطرة على إقليمي كردفان ودارفور. قطر والإمارات تعربان عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في اللبيض. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن حاجته لمبلغ 646 مليون دولار لتسيير عملياته الإنسانية، ويحذر من عواقب الهجوم على الأبيض. صمود تقول الأمين العام ناقش مع مسؤولين في الخارجية الألمانية الحاجة لتحقيق السلام وتعزيز الحكم المدني. من ناوي يقول المواطنون في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري، وهنالك مخطط يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين. جولة مشاورات القوى السياسية بسويسرا تؤكد على وحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية. استمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة خلال الأسبوع الجاري ويوم الأربعاء والخميس بالخرطوم. حركة تحرير شرق السودان تعلن اكتمال تمركز قواتها بمعسكراتها داخل الإقليم، وتعلن جاهزيتها للانتشار في بقية إقليم شرق السودان. وللبحر الأحمر يقرع الجرس إذانا بانطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية. تركيا تكثف دعمها العسكري للقوات المسلحة وتسير 10 رحلات شحن جوي إلى بور السودان خلال يومين. مستشار رئيس مجلس الوزراء مصلح نصار يقول أحد أركان الدولة يتواصل مع العدو ضد بلاده. نزوح ولجوء حوالي 1430 شخصا من قرى بمحلية أنبرو بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي. حريق هائل يلتهم مجمعا تجاريا في منطقة الشهداء بمدرمان يوم الجمعة. ولولاية النيل الأبيض يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر. ولاية سنار تكمل الترتيبات الخاصة لزراعة أشجار الطلح والهشاب لإنتاج الصبغ العربي في مساحات تتجاوز 4000 فدان. كانت هذه عناوين الأخبار لهذا اليوم، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شهر 6 يوم 27 إن شاء الله جوا القمرة ما هو قاعد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين.
4: الله
3: أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبيض سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مساعد بولش أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق. وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمه امر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تاثرت، الان ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه فياهو ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نهمل حاجة اكتر مما نوفر البيانات، لكن

0: مساعدة البلدية القضار في هذا الأمر. فبلدية يعني هو عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس،
1: نعم
0: التوأمة بين القضارف وبلدية عين هو بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات عين هوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف في النفايات، التمريض، التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في عين هوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط، بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية عين هوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في عين هوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين هوفن من 8 سنوات، وكنت منسق يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المياه، يقول في تبادل بتاع حاجات زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني، أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف. دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كوننا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف، عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القضارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عيند هوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي
0: مشيت القضارف. ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه عيند هوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
1: ايوه،
0: على اساس انه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أن أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات اللي قلتها لك دي،
1: نعم،
0: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات،

0: ما جمعيتين بتاع التمويل اصغر وجمعيه بتاع التحوميه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون اتغيرت، نظره الناس اتغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس؟ وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين هوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل. شفت كيف؟ فبرضه الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم، كويس؟ ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمة دي. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذاك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجنايات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناء بدات تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها وادينا معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه
0: رفعت يدها خالص،
1: ايوه
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضو واحده من الملاحظات، انا مش لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص. اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من اثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحده. ما في مويه تصلهم من الشبكه القوميه الرسميه، يعني دي الاكبر اكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي قاعد. دي نمر واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المحوغين، بيقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس؟ يعني بقى حاجة ضخمة جداً جداً، كويس؟ الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده، أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزيارات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي هو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت، أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا نايم ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذلك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصته، لانه الاطفال الجانحين دي اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين دي بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. فالكلام بتاعك ده صحيح في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتعنوا دائرية في القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز أنه ما بكون عندهم محفز أنه يواصلوا يعني كده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: كنا بنعمل كنافي كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لانه عندي ظروف تحت اولادي وكذا وهناي، فقلت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لهم زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحدة، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشوا جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا ايوه لا كلهم متطوعين، احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كل سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها نعم. فيها تدريب برضو في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات. يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم، لكن انت نفس الحاجة في القضارب أو في كسرة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ ليك، يعني بتنفذ ليك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقة.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه اللي سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها. يعني احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: أيوة.
1: من الحاجه اللي حصلت دي.
0: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول الناس زين كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا البناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء، بس ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة، انا والله حاسة انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمراء الطوحي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم، يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لصالح
1: البلديه. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي هناك الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت للزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التحفيزي، قلت له ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28%، ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيتا يوم 27 إن شاء الله
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبيض سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طرح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمة أمروا يديرها لأس كل المدخات وهذه كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود. والآبار اللي كان قبل كده هفرهم برضه في الوادي، جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عند مياه، ياهو ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، نبحث الأخبار ونقدم الحقائق كما هي، نمثل كل وجهات النظر بلا انحياز. دبنجا أخبار موثوقة لكل سوداني في كل مكان. دبنجا نبحث ونقدم الحقائق. دبنجا نمثل كل وجهات النظر. دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية. دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.

0: على مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت التزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني، وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية. ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوه، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت، وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول، يعني ذاته ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بكل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان. عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس، وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كانت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.

0: في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في مازن كنت حأتجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرة إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني
1: فهو
0: أنا
1: في
0: أقصد
1: اهتمام
0: قبلوك،
1: بالسودان.
0: هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة
1: أيوة.
0: مرور نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول إنه في قبول.
0: الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: لا ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا،
0: نعم
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي السنغال الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين لكن عندنا حالات بتاعتنا. يعني
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا؟

0: تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس وعندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل. يعني
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر إنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا دايرة أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الإستايل، بس الإستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، وأقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي، أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لي حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و ايوه ده هدفي، ودي حاجه شغال عليها حاليا يعني، ودايره اكمل اغني واكون مسموعه.
0: شكرا جزيلا استاذه رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينه باريس، مدينه الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، احييكم انا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: الديوان.
1: حان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
2: سلام سلام دارفور سلام سلام.
1: الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
3: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
1: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني.
0: الحان من دارفور.
2: سلام سلام دارفور سلام.
3: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: الحان.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا مغمرة ما هو قاعد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين.
4: الله
3: أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمه امر يديرها خلاص كل المدخات وهذه كلها تعطلت، الان ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مياه ياهو، ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
3: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي طول ابتهاجي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو أعلم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، أبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة.
2: ونواصل معاكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد الشيخون.
4: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال، ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال، فينا اللي كان عاشق بس هسه ضاق الحال، يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم، وبعد الرغيف صفين يا الله بس ترحم، كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم، قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوب، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، ادني فوله نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوب، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني ياخي الشوق، دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب، يا أمي قالوا خلص يا يوم عيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايله ست عيشات، أداها منه اتنين ومعاه ودى زين اداها برضو 2. عبد الله شال كيسه وداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين وامونه تتبسم. والام بتتبسم مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل، الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشان نبني نحن وطن. نبداها بالاخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمة هبوب موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه وكيف نبنيه بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوي مدار طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوي منار ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار.

0: ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
1: يا سلام عليك يا أخي.
0: ومش إحنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص والتار في الفاس. التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس. التار أتار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين. والفرقة مزاد فرقتنا مزاد لي بيع الدم. بنبيع يومي يومي شهيدين. بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاشن لا بنزين. فينا الدايرين فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين. والحل الحل في البل ما تبلوا الطين. مش انتوا قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواش ملوها أمل. لو شفت أخوك زاري أحلام ما تقعد سايمين دلو منجل شان يحصد خير. ما الخير حيعم وياريت سوداننا يكون أجمل. ياريت سوداننا يكون أجمل.
2: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
3: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوج والفهم ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العشق الضباب وأخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
2: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر.
4: شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين نظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
1: قضايا الشباب.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخذ اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع
5: حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
10: هي المستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبت المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذلك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعاد الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذلك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل اللي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله ربعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، احيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيره جدا، يعني احيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحنه الواحده. احيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، احيانا برضه في اعراض كثيره جدا تم حرقها، هي كان محمله بالمحاصيل داخله من الترويض، زي ظهرت قبل فتره كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الاسعار والله يا اخي صراحه الايام دي اسعار عاليه جدا، لانه اصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها اصبحت فيها ندره حتى في مناطق الانتاج. المحاصيل الموجوده الان كلها هي محاصيل مخزنه. فالليله عندنا احنا في منطقه طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750,000، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زياده كبيره جدا يعني. والزياده دي احنا بنعزيها للندره، لان المحاصيل ما هتتدفق بصوره كبيره. وقبل يومين ثلاثه في عربات كثيره جدا كان جاء الويض شاحنه محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوى الدعم السريع، والان ساقوها منطقه اسمها مزروب، وهم يعني الان بيساووا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا العربات دي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اثر التاثير كبير جدا. انا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه، يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240,000، رقم الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجه دي نحن يعني بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى منطقه الابيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخريف على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس شنو يكون في انتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضو غرب الأبيض الصميمة والحتات دي، يقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الانتاج، عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذلك يكون في انتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة الابيض أسعار السكر ب 240,000، والدقيق برضو يعني 75-76,000، والرز ب 115,000، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضايع برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
11: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
12: راديو دبنجا دبوا
13: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
11: سجل رسالتك هسي
9: وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة المواني الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في الكرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة المواني الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيتا يوم 27 إن شاء الله
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السوداني الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبيض سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر البيجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في التصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمة أمر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تأثرت، الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منهم وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مياه ياهو ده البقي مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا يقدم
12: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
13: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. حنناقش في الحلقه دي قضيه استيراد المشتقات البتروليه اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الايام اللي فاتت وشغلت الراي العام واثارت جدل كبير، خاصه بعد دخول الحكومه كواحده من الجهات المورده للمشتقات البتروليه، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوه دي على المنافسه في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني، وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا أرحب بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
0: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والمواني، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعمل نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي فاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دوره وده واجبه تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
13: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة

0: الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص. فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
1: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع. هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة. إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم على الجيلية، أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى، في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا، بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفقا للقانون، وفقا لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
0: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية. عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
1: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية. ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاقم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
0: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من

0: الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب. فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
1: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020. والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضطرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا داعي من مجال الشك إنه برضو المثل هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، وده ذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخوض الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتربح بعد شوية إذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة ولا بنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو ضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح إنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المتلف على طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي في إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له مثلا بتاعت تواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بيتصبح مثلا كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: ووريكم
1: الديوان. طيب الله، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
1: أستاذ. زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
2: طيب
1: نعم،
2: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
1: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده كده. تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
2: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت، وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ذاته ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
1: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
2: طيب أنا مقيمة في باريس، وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
1: أحيانا بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات
2: أيوة.
1: الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
2: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في ماضي كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عنده فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما عارف الأول الفكرة واضحة.
1: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
2: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
1: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
2: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير. فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
1: الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
2: ما بقول في علاقة،
1: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
2: مع أوروبا؟
1: نعم،
2: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا. فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني الموسيقى لغة عالمية، بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أدري أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا. يعني
1: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
2: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبليه بالفرنسي حيكون كوبليه بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبليه بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
1: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
2: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس وعندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل. يعني
1: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر أنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
2: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل. يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي adaptation ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الاستايل، بس الاستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
1: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
2: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
1: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة المواني الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيتا يوم 27 إن شاء الله جوا القمرة ما هو قاعد عمليات أبدو بابك الحاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طرح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة، يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي سياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمة أمر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مياه ياهو، ده اللي بقي مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
14: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
13: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
14: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 شهرين لثلاثة شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد العشر سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور الكامبوس على هذه الدراسات بعد عشر سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القبائل وبلدية أينهوفن بلدية القبائل. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولين الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير الرعايه في القبائل في المنقول، في تبادل بتاع حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوري.

0: ده اللي حصل. وانا تكونت كوننا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص، اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مش الكبار في بزعس شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطبيعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
1: ايوه،
0: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات قلتها لك دي.
1: نعم.
0: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
1: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه.

0: اي منظمات اي من برا وتمويل يجي من برا وكذا هناك، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عندهم غرفه غرفه غرفه جوا الجناية. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركز زي شغل المنظمه دي، كنت انا في واحده مساعده لي احنا زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي، وفي واحده بتعمل لنا الشاي والقهوه، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربيه ما عندنا، يعني ما في عربيه حقت المنظمه وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام المزايا حقته، بعد ذلك بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كذا. فكانت نايمه كويس جدا، لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنايه السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا هناك، بدات تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش معي اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه،
0: والحقيقه رفعت يدها عن خالص. أيوة. رفعت يدها. انا مشيت، دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات وكذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة الرومية الرسمية، يعني دي الأكبر حتف البروجيكس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي بدأ في التحديد دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، أيوة الشغل اللي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمه، القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. ف فبرضو من البرامج القوية جدا الحملات، أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزول جاته كتمة ولا نايحمة ولا شنو، يعني حاجة حاجات إزعافية لحد ما يصل المستشفى، أو ممكن يبسط تتم حالته هنا، كان ممكن كان بندربه يولدوا المرة جاته مخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب مليون بالليل. فدي دي دي دي برضو واحدة من ال من ال من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصة، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، وما يعني تخليه برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتعنوا دارية في القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز
0: أنه
1: قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني كده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو يقول لك شو انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
1: طيب بالمناسبه
0: دي كنافي
1: اها
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحيان مثلاً في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي نزول. وفعلا جبت لهم زول بمحلتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بدعمه لأنه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض. أيوة. الشبكة واحدة. فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم شو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس. فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: انت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين. نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده يعني ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله. مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها نعم. فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه هناك، تدريب على الـ على الـ على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
1: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه السويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب. أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو اولاد شباب يعني انا بقول انا زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس. لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي؟
0: شوف ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء بس ده اللي كان بقدر أقول لك الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسه أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. لا ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجو ده نشاط مدهش طبعا
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي كله كويس هيكامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضاعفة الليلة شهرين اللي هو هذا الليل بكرة شهرين هذا كل شهر بيعملها مرة. فدي دي دي دي دي دي دي الحقيقة تعرف لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحسين طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكتر حاجة كنت بتعب فيها ما بتفعل إيه كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط الفيزي قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: قول لكم خلي بالكم
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلطة سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
4: هي المستمعين راديو دبنجا أينما كانوا أنا لجانو من مدينة الأبيض الصامد الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية وحقيقة احنا اكتر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من اربع اتجاهات وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش يعني لهم التحية انهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادة الأمن والاستقرار ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع والحمد لله رباين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر المسيارات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية طرمبات الوقود المياه الكهرباء التناكر اللي بتجي حامل الوقود بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة سياب كبير جدا ما في مشاكل الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار. طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب، السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل، طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله رب العالمين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضه في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخلة من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساووا فيها يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اللي اثرت تاثير كبير جدا، انا من المحاصيل بيقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 الف، رقم الزيت عملت 240 الف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجه دي يعني احنا بنعزيها للقوات الدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى مدينه الابيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليفه عبد الاواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس انه يكون في انتاج خاصه ما قرهاد ومروابه وتندلتي وبرضه غرب الابيض صميمه الحتات دي، كلها مناطق زراعيه يعني. ونحن نتمنى انه الجيش ينفتح حتى على الاقل يصل مناطق الانتاج عشان يكون في تامين للموسم الزراعي وتامين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في انتاج وفير وخير كثير. اما برضه من السلع اللي اثرت برضه السكر يعني قفز قفزه كبيره جدا بسبب الدولار، الليله في منطقه الابيض اسعار السكر ب 240 الف، والدقيق برضو كم يعني 75 76 الف، والرز ب 115 الف، والعدس سعره الان ب 110، فدي بضائع. برضو في زياده كبيره في الصابون، نسخه الصابون الان حصلت اكثر من 80 الف جنيه يعني. دي بعض السلع الاساسيه. وبرضو في زياده التحمير،
5: اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كهل المواطن السوداني بزيادة الدولار.
3: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في ساعة سنبك هداب ننقدي ايه انت تاكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيطة يوم 27 إن شاء الله يوم غمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرى الفوق أرجمات مرى الفوق مرى الفوق مرى الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طرح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي سياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المويه المدخات، كان زمان المنظمه امروا ديرها راس كل المدخات وهذه كلها اتعطلت، ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه ياهو ده بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: عظيم انك ربنا شايف لي النار هناك، شايف معي؟
12: انا هيون وصلت محطة طشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
11: خلاص يا خلاص قربنا يا اخ قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى السوي انا لسه ما جيت، ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
12: الله كريم علينا، وصل ما نمر مني بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Ali. Ali. Ba. Ba. Ta. Ali. Ba. Ta.
1: Oi, oi. قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحديد ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي اسمعني أنا جاتني فكرة أوي أوي
1: يا أخي
0: أوي أنت نمت منك يا أخي
1: يا خلا ربت يا أخ يا أختي أنا تعبان من المشي إحنا مشينا مشي تعرف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي على السريع
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس المنطقة دي نشوف البدر اللي جلس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوه يكونوا مستندين في التعليم فاهمني؟
1: يا خلي يصبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له هو الأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده عمر مرحب بك
5: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا
2: عمر سعيد يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها
5: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حاجة حالة نادرة ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا أنه جامعة أينتهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار وكلام ده في 1988 وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال الرعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف كيف

0: هذا الأمر.
1: فدي دي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة بلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين دي سودانية.
0: نعم.
1: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، في اللجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب أنت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني أنت قعدت سنوات في أيندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
1: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه أينهوفن شجعت اوكسفام.

0: نوفيب الهولندية،
1: ايوه
0: على أساس أنه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات اللي قلت لك دي،
1: نعم
0: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها فيها هذه الجمعيات. وده كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها انه ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده، كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كويسة جدا. ده السبب اللي وداني، انا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في القضارب وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين، ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكده. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين هوفن وفي فيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
0: شفت كيف؟ فبرضه الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم، كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات، عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترهل زي شغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده، كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع علاقة عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة، وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم، بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج اللي قدامه الميزانية حقته. بعد ذاك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الإناث السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده، بس انه يا اخي انت جاب قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه انت
0: رفعت يدها عن خالد.
1: ايوه
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص، اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من اثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عالي يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا ميه نظيفه جايه من كده، كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت الهنايه دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو، كانت قصتها لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا معاهم، بيسجنوا مع الناس الكبار، كويس، فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتعليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تعليم مهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، ناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم، و يعني تخيلي برضو لانها حاجه طبيعيه برضو اكثر حميه وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الاجرام بتاع انه داري ياكل قروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحده من الحياتيات. بعدين مرسلا تاكيد لكلامك بانه الدوله ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت اوكسفام نوفي، ان ما تدي التمويل كله، لانه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو انا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
1: طيب
0: بالمناسبة
1: اها
0: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأن عندي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم مشو جات تاني الدولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز شبكة التعليم شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: يعني ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم.
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
1: نعم في نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها هذه كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي
0: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ما شعبين المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنة ده نشاط مدهش طبعا
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظموا في الحي كله كويس حي كامل ينظموا كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي اللي نادت الحياة تعرف لأنه القصة تحت الزهية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفعل لي كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة
1: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى
0: الله يبارك فيك مرحبا
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو نوع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما طفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علمنا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارتيتا يوم 27 إن شاء الله جوا وغمرة ما قد عمليات أبو باب الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئة الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طرح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للغرض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات، كان زمان المنظمة أمر يديرها راس كل المدخات وهذه دي كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده هفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عند موية ياهو ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى

0: لكن لما تجيب الصورة الآن قلت هذه انتهاك، يعني حاجة غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها وصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات انه الحماية دي يعني مطلوبة.

0: ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا. ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ان احنا دارين الناس تصل عشان ان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
4: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
3: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
4: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيديها في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني. وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي أيوة صح بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
5: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
4: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
5: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
4: أيوة بالضبط.
5: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
4: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
5: نعم.
4: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية تقوم السن تتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
5: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
4: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
5: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
4: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجاره، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لان في مواد جيريه السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبه على السن دي، فالسن المواد المترسبه دي خشنه ما ماده خشنه، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
5: يعني تاثير الصعود على الشفه في المستقبل بيؤدي لسرطان.
4: لسرطان. في بس نقطه انا عايز اقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بيتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
5: نعم.
4: الحاجه دي مع الفكره طويله، لانه لسه هي اصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحه كده، فبيبقى الاكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبه، الاكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للاسنان ويعمل جيوب لسويه. الجبل السوي ده ممكن هو برضه من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن تتحرك،
5: انه الناس تتجنب
4: ما ايوه ما تدخل حاجات بين سنها.
5: طيب زلو حاسه انه في حاجه خشت في الخشم في الاسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
4: هي غير مضمئه الملح، واحد من الحياه بيتخلي حاجات تطلع، او الفرشه، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الاسنان الطبي.
5: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
4: يعني بانه يحاول يستعمل طيب الفرشه، يعني حتى الفرشه يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوها،
5: او المضمضه مثلا الطبيعيه،
4: او المضمضه بمويه الملح الدافيه.
5: كويس. طيب كلمه اخيره ونصيحتك شنو؟
4: اول حاجه الاشواق بانتظام والتركيز على شواك الليل، يعني دي حاجه مهمه، تنحيتهم في الاسنان بالفرشه وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة للأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
5: والمساويك كيف المساويك العادية؟
4: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف
5: بشكل جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
8: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أبقى دار لكل لاجي، أو حنان جوا الملاجي، وابقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو أعلم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابوا، أبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة.
2: ونواصل معاكم سامعينا الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد الشيخون.
9: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق، هل كل عاشق نال؟ فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدين لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيب الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوب، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، ادني فوله نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوب، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني ياخي الشوق، داربني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب، يا أمي قالوا خلص يا يوم عيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايله 6 عيشات أداها منه 2، ومعاه ود الزين أداها برضو 2، عبد الله شال كيسه وأداها 6 عيشات، معروف طبعه حنين وأمونة تتبسم، والأم بتتبسم، مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي، وشنبني نحن وطن نبداها بالأخلاق، مريدة موجودة وكل البلد عشاق، عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب، موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب، وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب، وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف، عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه، بس نبنيه كيف؟ ببنيه الجول، ببنيه مسؤول، أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا، تتخيل كان غلب التاتار؟ كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار، وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار، كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار، وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار، تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار،
10: يا سلام عليك يا أخي،
9: ومش إحنا حلفنا نجيب التار، التار هو شنو؟ بس دمه خلاص، التار هو قصاص، والتار في الفاس التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس، لكل الناس التار، التار سودان بيشبه أحلام المفقودين، الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين والفرقة مزاد فرقتنا مزاد اللي بيع الدم بنبيع يومي يومي شهيدين بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاشن لا بنزين فينا الدايرين فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين الناس نايمين والله نايمين والحل الحل في البل ما تبلوا الطين مش انتوا قلتوا الحل في البل بلوا الحواش ملوها أمل لو شفت أخوك زاري أحلام ما تقعد سايمين دلو منجل شان يحصد خير ما الخير حيعم وياريت سوداننا يكون أجمل ياريت سوداننا يكون أجمل.
2: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
10: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوج والفهم ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العجر الضباب وأخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغواف الليل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم حسين حميدة.
2: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
7: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين نظل قربك وهم
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 00 4 7 0

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، ولا الأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة المواني الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة المواني الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيطة يوم 27 إن شاء الله قوة القمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرى الفوق أرجمات مرى الفوق مرى الفوق مرى الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السوداني الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طرح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح طلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي سياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع المويه المدخات، كان زمان المنظمه امروا يديرها راس كل المدخات وهذه كلها اتقفلت، الان ما في مدخ موجود. والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي، جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه، ياهو ده بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
12: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-3-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
12: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
14: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
15: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وابقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي بها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي والقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي وأبقى زول الليه غيمة أبقى زول الليه غيمة أشقى أشقى والقى وابقى بهجة أشقى والقى وابقى بهجة في النفوس لكل مناضل أبقى للمعتل علاجه وابقى للفلاح سنابل وابقى للثوار سلاحهم أعدت من قصف الغنابل وابقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل وابقى زول الليه غيمة أبقى زول الليه غيمة لو عيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة أخطي لهدي الدنيا بسمة أسقي وادي وأروي غابة أو أعلم طفلي واعد لسه ما أعرف الكتابة وابقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة أبقى زول الليه غيمة أبقى زول الليه غيمة
14: ونواصل معكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم هو الشاعر معد الشيخون.
16: الحب جواب كافي مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال فين اللي بيحب الناس فينا اللي بيحب المال فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال يوم الدغش ممكون مارق مع العمال يدينه لونه سكن كايس له راحة بال لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة يا ربي حدفع كم وبعد الرغيف صفين يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم قلت ليه أحجز لي وأنا ماشي حبوب ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب أدني فول ونبك ومعاه لالوب حجتني بالريدة ومشينا في دروبة قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوق أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل وملاني ياخي الشوق داربني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق ورجعت لي صفي ولقيته بيتسكلب يا أمي قالوا خلص يا يوم معيش ما في واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي فتح الخزين كيسه شايل له 6 عيشات أداها منه 2 ومعاه ود الزين أداها برضو 2 عبد الله شال كيسه وأداها 6 عيشات معروف طبعه حنين وأمونة تتبسم والأم بتتبسم مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشان نبني نحن وطن نبداها بالأخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمة هبوب موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار
17: يا سلام عليك يا أخي
16: ومش إحنا حلفنا نجيب التار التار هو شنو بس دمه خلاص التار هو قصاص والتار في الفاس التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس التار التار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين والفرقة مزاد فرقتنا مزاد لي بيع الدم بنبيع يومي يومي شهيدين بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاشن لا بنزين فينا الدايرين فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين الناس نايمين والله نايمين والحل الحل في البل ما تبلوا الطين مش انتوا قلتوا الحل في البل بلوا الحواشة ملوها أمل لو شفت أخوك زاري أحلام ما تقعد سايمين دلو منجل شان يحصد خير ما الخير حيعم ويا ريت سوداننا يكون أجمل يا ريت سوداننا يكون أجمل.
14: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
17: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم توقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيل.

0: سكة العجر الضباب وأخوف من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبين يباريهم سهم نادى الغواف للريل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم حسين في الليلة.
1: كده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسبب شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر

0: من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الدنق ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الدنق كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها، ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجديعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الدنق، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الدنق عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الدنق دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الدنق عادية لحمى الدنق نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في او في او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة الثقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لك.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: يعني مستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة 4 سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة 2 سنين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذلك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله بعدين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذلك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم. الحمد لله باعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار. طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله باعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله باين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا إحنا في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6,500,000، والصمغ العربي القنطار عمل 750,000، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وسمق وعنباز برضو تمت يعني توقيفها والدعم السريع، والان ساقوها منطقه اسمها مزروب، وهم يعني الان بيساووا فيها يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اللي اثرت تاثير كبير جدا، انا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه، يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض، والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت. الليله سعر الزيت عندنا عمل 240,000، الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجه دي نحن يعني بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى منطقه الابيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس انه يكون في انتاج، خاصة ما قرها دمروابة وتندلتي وبرضو غرب الأبيض صميمة الحتات دي تقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على اللي قال يصل مناطق الانتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في انتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع اللي أثرت برضو السكر يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار، الليلة في منطقة الابيض أسعار السكر ب 240,000، والدقيق برضو كم يعني 75-76,000، والرز ب 115,000، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني او 190، فدي السلع الان اللي هي اثرت، والتاثير هو مش ندره لكن حصل بسبب زياده الدولار. نحن الان يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العمله، ونحن نتمنى الولايات الماليه انه تقوم باجراءات حقيقيه وقرارات صارمه لكبح زياده الدولار حتى لا يزغل كاهل المواطن السوداني بزياده الاسعار.
3: شكرا. امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصناعة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قذف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا وغمرة ما هم قاد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين.
4: الله
3: أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للغرض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح طلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات، كان زمان المنظمة أمر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تأثلت، أنا ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده هفرهم برضه في الوادي، جزء منهم وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عند موية ياهو، ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني والتطور. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلال عرفت الرواد، ومن خلاله بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوه، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت، وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول، يعني ذاته ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بكل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا، يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية؟ قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس، وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني ساي لروحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.
0: الاضافات لك اوروبا في مجال الموسيقى.
1: ايوه، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول، انه مثلا عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان وكنت في مازن كنت حأجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرت انه الحاجه دي مميزه هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئه بتشجع يعني انا ليس انا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحته الفلانيه في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فانا ممكن برضو الحاجه دي خدمتني انه احنا ما معروفين كثير هنا، ما عارفه الاول الفكره واضحه.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بيحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك أدوك إشارة مرور؟ إشارة مرور؟ نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع السوداني إيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلاً، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غني

0: بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني
1: نعم.
0: أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبليه بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
1: طيب أستاذة، يعني الـ الـ من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الإستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
0: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا، ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى، يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف. الحال حفلات اللايف عندها إحساس، عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل. يعني
1: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الاغاني السودانية عندها القابلية دي؟
0: يعني أنا لو علي أنا دايرة أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل. يعني أنا لو الحاجة دي بيدي، أنا ما عاوزة أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الإستايل، بس الإستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، وأقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة إني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا داير أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي إنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
1: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا، وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
0: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوه ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
1: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي، ودم النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة. وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب. بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. أنا بمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني، أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
6: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
7: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
6: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي، يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
8: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب. ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
6: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عثمان مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
9: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل
10: خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا وغمرة ما هو قاد عمليات أبدو بابك الراجم مرأة الفوق أرجمات مرأة الفوق مرأة الفوق مرأة الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السوداني الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليبي بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعيا.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمه امر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تاثرت، الان ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي، جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه، فياهو ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات

0: فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة من برنامج كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يعنى بالنوع الاجتماعي والقضايا يعني المحيطة به. الليلة عندنا ضيفة مميزة دكتورة ندى سيد أحمد طبيبة أسرة، واستضفناها اليوم بمناسبة صدور كتاب هنا من واحدة من الطبيبات القدام في هولندا، يعني ضمنت هي ومعها 7 طبيبات، يعني 6 تانية من زميلاتها، 6 طبيبات كلهم بيقوا 7، بيفترض انه عندهم خلفيات مميزة وشغالين في مجال مميز. فعلا الشغل في مجال طب الأسرة هنا هو مميز، لكن يعني قبل ما نخش في مميز ليه والحاجات المحيطة به، بندي الدكتورة ندى سيد أحمد الفرصة في انها تقدمنا في سهلا. مرحبا بك دكتورة.
3: السلام عليكم وشكرا شديد على الاستضافة يا أستاذ إبراهيم، وأنا سعيدة جدا إنه استضاف عشان في برنامج زي ده بيعني بمشاكل كثيرة وبقضايا كثيرة، ولكن برضو بيعمل لنا فوكس على الجانب المشرق اللي هو دايما بيكون مصاحب

0: بعلات كثيرة يعني. فأنا سعيدة إنه أنا أشارك في حوار جميل زي ده معك.
1: نعم. طيب سريع سريع، فلوخا فلوخ كده، ده يعني المشوار ده كان من 200، انت مركت وين ومشيت وين لغاية ما جيتي طبيبة أسرة هنا في هولندا؟
0: أنا حاديك غفزات زي ما أنت قلت، لأنه المشوار طويل يعني. المشوار بدأ في السودان. الوالدة الله يديها العافية يعني كانت شايفة أهمية التعليم بالنسبة للبنات، وهي كانت الشخص السبورت لي أنا وأختي. درست مراحل الابتدائية والثانوي في السودان، وبعد ذلك درست سنة في جامعة الخرطوم. كان ساينس يعني، لكن كان عندي دائما، أو ممكن نقول إنه والدتي خطتني في التراك إنه أنا أخش في مجال الطب يعني. فكان وقتها الجامعات أول حاجة في السودان كانت محدودة، كان جامعة الخرطوم والجزيرة. ولكن كان الدول، كثير من الدول الأوروبية والعربية كان بتدي منح بيقولوا شنو، للطلبة اللي بيكونوا عايزين يجروا برا. وفي نفس الوقت يعني أتاحت لي الفرصة إنه أنا أدرس برا في بولندا. دي كانت أول زي ما بيقولوا تجربة في إنك الانفصال من البيت ومن الأسرة ومن الناس اللي بيعملوا لك الدعم النفسي، اللي هو كانت الوالدة وكده. والحاجة اللي كانت ساعدتني إنه أختي الأكبر مني كانت برضو طلعت، كانت برضو بتقرا في بولندا، فكان ده سبورت بالنسبة لي كبير يعني. بعد ما خلصت دراستي في قريت اللغة البولندية سنة، ويعني جبت تقدير كويس جدا. وبعد ذاك يعني اللغة البولندية، وكان برضو بيهيئوك إنك تقرا ساينس وتقرا كيمستري، يعني المواد العلمية والبيولوجي وكده. وبعد ذاك دخلت الجامعة في مدينة فروسواف، اللي هو مدينة غربي في غربي بولندا. ودي كانت الرحلة بتاعتي، ما بس الأكاديمية، لكن إنك أنت ذاتك تتعرف على نفسك وعلى الأيدنتيتي بتاعتك وانتماءاتك وحاجاتك والحاجات اللي أنت شايلة معاك من السودان. المهم الحاجة اللي بتذكرها الجميلة إنه أنا أول مرة كان أشوف الجليد. كان يعني بدينا بنسافر، كان شهر 9، الدراسة بتبدأ شهر 9، فشهر 12 كده الجليد ده نازل كده. فكان بالنسبة لي حاجة شوكينج كده، تشرد الحاجة زي القطن النازلة من السمك يعني.
1: يعني زي
0: الحاجة
1: زول،
0: دي ما بس
1: زي زول بيحلم كده، ولا زي الطفل لما يشوف له حاجة.
0: بالضبط كده. بعد ذاك بعد ما خلصت الدراسة اشتغلت في بولندا، لكن وكده كان فترة الحكم بتاع البشير. المهم يعني قررت انه انا يعني ما دايرة اعيش السودان. كانت في المرحلة طبعا صعبة شديد. المهم مشيت اجازة وجيت راجعة، وقررت انه انا اجي على غرب اوروبا هنا يعني.
1: نعم.
0: نعم
1: طيب يعني انت درستي في بولندا، اللي هو سيستم بتاع تعليم مختلف توتالي فعلا من غرب اوروبا هنا، ده نفس
0: نعم
1: المادة، لكن لما جيتي هنا يعني وجدتي اي صعوبة في انه طوالي تقومي تواصلي العمل في مجالك؟
0: طبعا ده يعني الرحلة في غرب أوروبا بتختلف توتالي عن شرق أوروبا يعني. أول حاجة أنت هنا بتجي أهم حاجة عشان أنت تقدر تندمج في المجتمع، أو الحاجة اللي أنت خدتها في راسك أو الهدف بتاعك، لازم تتعلم اللغة. إذا أنت ما تعلمت اللغة، أنت بتكون يعني سنين عمرك اللي أنت تعبت فيها دي بتعمل في حاجة معينة بتضيع منك. فكان يعني لميت فترتها، كان الناس كلها الموجودة كانت ناس يعني متعلمة، وناس كلها أكاديمية، و بيقوموا بيفهموك انك انت لازم تقرا اللغه دي يعني، ما عندك حل تاني. فانا الحمد لله قريت في جامعه امستردام اللغه لكورس كده بتاع انتنسيف كورس كده، مدته كانت 6 شهور. بعد ذاك امتحنت اللغه عندهم هنا يعني امتحان عام لكل الاجانب يعني، والحمد لله اتستو يعني. بعد ذاك لما كان وقتها كان في يعني الجامعات كانت بتستوعب الناس انهم دايرين يقروهم يعني. اول حاجه دراسه الطب طبعا من الدراسات الطويله والعظيمه، والمجتمع عموما يعني هنا عندهم زي عندنا في السودان، وفلان بيدرس بيكون مثلا ابوه دكتور هو بيبقى دكتور، فهي هنا عندهم برضو الفهم ده. لكن لقيت مشاكل كثيرة يعني، ممكن لو بيسمح لي الوقت
1: هاي تفضل،
0: اخش
1: هاي
0: في
1: واصلي واصلي، انا معاك يعني.
0: فالحاجة اللي قابلتني وكانت بالنسبة لي شوكينج، انه المجتمع الغربي ده ما بيتقبلك انت كأجنبي، as long as انت بتتكلم بأكسنت يعني ما بيتقبلوك بسهولة، دي حاجة. بعدين لما انا بديت الدراسة درست في جامعة لايدن، قبل ما ادرس طبعا جامعة لايدن دي هو درست فيها الملكة والملك وكده، فعندها اتيتيود كده يعني، عندها ستيتوس عالي كده. المهم دخلوني كورس ميديكال، قالوا لي لما اعمل الكورس بتاع الانتيت في ده اللي هو اللي انك جبتي شهادة انك تستي الامتحان ده معناه هتخش الجامعة، لازم تاخدي كورس ميديكال. قمت لهم قلت لهم كويس يعني مطولة بالي شديد يعني،
1: نعم
0: فاخدت الكورس ده والحمد لله برضو تيست ونجحت ودخلت الجامعه. فقاموا شنو عملوا لي تعديل طبعا بشهادتي بتاعت بولندا دي، فرجعوني سنه رابعه يعني، ما يعني قالوا انه المفروض انا ادرس من سنه اقرا رابعه وخمسه وسادسه، فهنا عندهم الدراسه الاكاديميه من سنه رابعه بعدين خمسه وسادسه بيكون يعني براكتيكال، انت بتكون شغال في الجامعه وبيكون اندر سوبرفيجن وكده.
1: ايوه
0: انا ما بنسى انه اول ليكشر لي معاي كانوا اجانب من العراق ومن فنزويلا بتذكر، قاعدين طبعا نحن وشف قدام يعني، اول محاضرة كانت عن عن امراض الاطفال في الامراض بتاعت الغدد يعني، ولو بتصدق 45 دقيقة انا ما عارف الناس دي بتتكلم في شنو. وطبعا الاساتذه يعني لما يعملوا محاضرات بيقولوا نكات كده الناس بتضحك، انا ما عارف الناس بتضحك في شنو يعني، ما قادر استوعب اي حاجه
1: اللي هو ده فيما يخص معرفتك وجدك باللغة يعني. ما
0: بالضبط.
1: ايوه اها
0: رغم انه انا اجتزت امتحانات ونجحت وكده، لكن ده ما معناه انت خلاص خطير يعني.
1: ايوه يعني في الورق انت ممكن تجاوب صح وغلط عندك الوقت، لكن في الشارع لما تنقز قول ركب عليك كلام كده، ده
0: بالضبط
1: بعدك
0: ايوه
1: تقعد تقول قلت شنو الموضوع بعدك هنا.
0: بالظبط كده هاي. فرجعت البيت بتذكر وقعدت ابكي وقلت لزوجي انا ما حمشي تاني، الموضوع ده ما ماشي. المهم عمل لي سبورت كده وقال لي لا بيمشي الحال وكده ودي البدايه وكده، وفعلا الحمد لله الحاجات مشت كويس. الحاجه الجميله ودي الحاجه الجميله انك انت تقابل الناس معاك في نفس المعضله بتاعتك.
1: نعم
0: نحن كنا الأجانب ديل، نحن كنا خمسة كنا بندرس مع بعض. بأول حاجة المادة مثلا بندرسها بالإنجليزي عشان نحن نقدر نفهم، وبعد ذاك نقوم نجي نقرأ بالهولندي يعني.
1: بالهولندي
0: والحاجة دي استمرنا لحد ما خلصنا الحمد لله وكلنا نجحنا امتحاناتنا وكده. بعد ذاك بتمشي الشغل في الجامعة، الشغل في المستشفيات، فهو لمدة سنتين بيكون بلوكات يعني، مثلا شهرين بتشتغل في الأطفال 3 شهور في الجراحة كده يعني.
1: ايوه تمر على الاجسام كلها يعني، الباطنيه الجراحه العظام شنو كلها تمشي ليها.
0: بالضبط كده هاي. أنا طبعا اعتبرتها رغم إنها مرحلة صعبة صعبة صعبة، في إنك أنت المفروض تتعلم بغير إنك أنت فعلا زي ما بقول عشان أنت أجنبي خدتوك تحت المجهر زي ما بيقولوا ضرب 100 يعني، لأنه بيشوفوك انت كمان جاي انا سودة يعني، نتكلم بالحقيقه في ديسكريميشن حاصله في البلد دي حاصله يعني، انت اسود وبتتكلم باكسنت وبيشوفوك انت جاي وانت امراه وجاي من العالم الثالث، ما بتكون متقبل يعني. فعشان كده بيكون بيكون عليك بيعاينوا لك بنظره تانية وبعين تانية. لكن الجميل لما انت تكون زول عارف انت عايش شنو ومجتهد وكده الحاجات بتمشي. وفيك التجارب يعني ما كثيرة في هولندا هنا أطباء، لأنه زي ما قلت المشوار ما سهل، فمعظم الناس قامت مشت إنجلترا يعني. في أنا يمكن طبيبين ثلاثة قعدنا يعني واصلنا يعني
1: نعم
0: كسودانيين أنا بتكلم
1: طيب،
0: يعني.
1: يعني انا برضو يعني بوجه لك سؤال، بافتراض انه يعني في ناس بيسمعون احتمال يكونوا انترستد او عندهم الاهتمام بانه يشوفوا الحياه بتمشي كيف. طيب بعد ما زول دو شهادته ويتخرج وكذا ومشى البيت، المفروض بعدك تفتشي لوظيفه يعني شاغره بتاع الطبيب تقوم تقدم لها، ولا هم بيقترحوا عليك بيقول لك خلاص تعالي اشتغلي معانا؟
0: لا لا، انت براكل بتسعى طبعا، وانت البراكل اول حاجه بتشوف الحاجه اللي انت انترست فيها شنو يعني، لانه المجال طبعا انت بتكون طبيب عام يعني، فعلى حسب الحاجه اللي انت حاب بيها بتقوم بتمشي وبتشتغل فيها يعني.
1: نعم.
0: كمان في حوجه للاطباء شديد يعني، في زي ما بيقولوا مفارغات، في حوجه للاطباء شديد، وفي نفس الوقت يعني ممكن تلقى وظيفه، لكن لازم انت تثبت وجودك، لازم انت تشتغل زي ما بيقولوا يعني. مثلا لو يعني ارجع لك لفتره الدراسه، لو هو مثلا زميلك الهولندي ده لو بيقعد ساعتين بيقرا، نحن بنحتاج لخمسه سته ساعات عشان نقعد نقرا
1: نعم
0: يعني، بتكون حياه يعني زي ما بيقولوا الحاجه دي اثرت على حياتي الشخصيه الاجتماعيه يعني،
1: نعم
0: في انك انت بتكون بعيد من السودانيين ومن البرامج ومن الحاجات الحلوه الفن بتاعتنا دي، فانا كنت كمعزوله يعني بقدر اقول الحاجه دي
1: نعم دفعت ثمن بشكل او باخر في انه
0: بالضبط.
1: عشان ايوه.
0: تدفع ثمن،
1: طيب
0: تدفع
1: انا دار اسال عن مثلا زملائك اللي درسوا معاك، طيب الهولنديين سياده البلد يعني
0: اي اي
1: الاتيتيود حقهم كان كيف تجاهكم؟ تعاملهم معاكم كان كيف؟
0: شفت ال ال ال ال ال يعني يا سبحان الله، انا يعني من كل فترتي دي كلها درست، انا دايما بكون مع الهولنديين يعني، لانه زي ما قلت يعني الاجانب بالعدد، انا من يعني من تجربتي دي كلها طلعت بصحبه واحده، صحبه هولنديه اللي هو لحد اسي بتواصل معاها، لحد اسي عندي معاها تعامل يعني وعلاقه ديب يعني، لكن انت بتكون قاعد جنبك مثلا واحد هولندي مثلا، ممكن تطلب منه حاجة ممكن يرد لك كده، لكن لو بكرة ما قابلته في الشارع فيس تو فيس ممكن ما يسلم عليك، والحاجة دي كانت أنا عاملة لي شوية إحساس، أدتني إحساس ما جميل إنك أنت ما متقبل يعني، لكن ده الحاجة دي دي حاجة في الكالتشر بتاعتهم يعني، اتعلمت إنه هو ممكن لأنه بيتعامل معاك على حسب الحاجة، لكن ما زي حاجاتنا نحن السودانية ولا الكلشر الجايين بانك انت بتهتم بالزول وبتسلم في كلام ده.
1: ايوه يعني شنو بشكل هنا انه يعني زميلك ده هو زميلك ومحافظ على الزماله وبيساعدك اذا طلبت منه واذا تطلب الامر، لكن لما يلاقيك بكره يعني ما تعمل فيها صاحبه يعني مهنا بيكون
0: يعني ايوه اي يعني بيفصلوا خالص ما بين من الصديق ومن الزميل، لكن ده برضه بيرجع انا يعني الكتاب اللي اتكتب على يعني زي ما بيقولوا تجربتي، فعلا المجتمع الهولندي لا يتقبل الاخر بسهوله يعني، الاجنبي ده حتى عندهم الاقليات زي الجاليات الثانيه نفس الحكايه، الناس دي كلها زي ما بيقولوا عندها تجارب مختلفه، لكن تجارب ما دام انت بتكون معاهم في زي ما بيقولوا بقيت معاهم راس براس، بيكون كمان التقبل بيكون كمان أصعب لأنك أنت بتكون منافس ليهم يعني.
1: نعم طيب يعني أنت شغالة طبيبة، الطب بديل يعني ما يعني هم أنصاف في ناي ملائكة كده ده ماشيين بين الناس وبساعدوا الناس وكده، هنا المرض بتاع عينك والبيشنس اللي بيجوك وكده يعني لاحظتي إنه يعني عندهم مشكلة تقبل لك كامرأة ولا كامرأة مهاجرة؟
0: انت عارف انا اشتغلت في حتات كتير يعني، طبعا لاهاي دي مدينة كبيرة يعني وفيها جاليات كثيرة، فانا اشتغلت في احياء بتاعت ناس بيض، واشتغلت في احياء بتاعت زي ما بيقولوا الاجانب، وفي النهاية اخترت انه زي ما بيقولوا بوعي ان انا اشتغل في الاحياء بتاعت الاجانب.
1: نعم.
0: لعوامل كثيرة، أول حاجة الأحياء اللي كنت شغالة فيها الناس الهولنديين أو البيض زي ما بقولوا، أول حاجة بيجيك بأتيتيود تاني، بيتعامل معك بطريقة تانية، وفي نفس الوقت يعني أنا اشتغلت في أحياء فيها مثلا السفارات مثلا.
1: أيوة.
0: فالهولندي بيجيك بيقول لك انا صاحبي دكتور فلان الفلاني في مستشفى كده، اتكلمت معاه امبارح وهو منتظرني، وانت انا عايز منك جواب ترسلني، يعني بيجيك من فوق. وانا شفت يعني بشخصيتي انا as long as انك انت بتكون قريب لنفسك وبتعرف نفسك وبتعرف الحاجة اللي بتناسبك شنو، يعني انت ما بتكون زي ما بيقولوا مكتب بتاع
1: ايوه
0: يعني باش كاتب زي ما بيقولوا، عشان انت
1: بالضبط، عشان امارس الاداره في انه اوديك المحل اللي انت
0: بالظبط
1: دايره.
0: كده بالظبط كده. يلا اخترت الليل الاقليات. اول حاجة الاقليات ديل في جاب كبير، يعني ما فاهمين السيستم الهولندي، دي حاجة. عندهم مشاكل اجتماعية كثيرة، عايزين زول قريب ليون، زول انا بتكلم 4 لغات، زول قريب ليون، زول يفهمون، زول جاي من نفس الباك جراوند بتاعهم، فبيحسوا انهم قريبين للزول ده. يعني انا بكون معاي مثلا زملاء بيفضلوا انه يجوا لدكتور ندى مما يجوا للدكتور الهولندي، لانه الهولندي الكلش الباك جراوند بتاعك بيأثر ذاته في تعاملك
1: صح
0: مع المريض يعني. فدي انا كنت يعني زي ما بيقولوا محظوظة انه انا يعني من بدري فهمت انا عايزه شنو يعني. ودي جات لي تجارب، الظروف خطتني انه انا اشتغل في حتات مختلفه يعني.
1: نعم
0: فاخترت الحاجه دي يعني، بالاضافه لانه يعني اترتبت الحاجات انه اللغه البولنديه دي انا ما نسيتها. فجات الظروف اتخطيت في انه انا شغاله في حي فيه بولنديين،
1: مهاجرين من شرق
0: فاسف
1: أوروبا، بولنديين من
0: شرق اوروبا،
1: أوكرانيا،
0: بولنديين
1: ما عارف
0: من
1: من وين.
0: اوكرانيا بالضبط كده. فانا شغاله اول براكتس بتاعي فيه جنسيات مختلفه، فيه عرب، فيه بولنديين هم الغالبيه العظمى، يعني فيه زي ما بيقولوا عده كده سورينام، لكن لو قلت لي هولندي ما عندي زول هولندي يعني. لكن الهولنديين بقابلهم وين؟ لما يكون عندي نبطشيات بقوم بشتغل في المستشفى، ودي وكده بتشوف كل الأجناس.
1: بشوف ال
0: الناس الكبار بيحترموا وبيقدروا انك انت زول جاي من حتة زي دي وكده، وناس
1: واجتهدت
0: يعملوا
1: وصرت طبيبة. ايوه بعدين
0: لكن الناس الشباب الكده طبعا عندهم زي ما بقول شنو الانديفيدواليزم، دي شنو بالعربي
1: الالو الفردية
0: التركيز على الذات.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
3: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
3: لا يا اخي، برضه رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
3: في المسايات، في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغه اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين.
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارتها يوم 27 إن شاء الله جوا القمرة ما قد عمليات أبو باب الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السوداني الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليبيا بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي سياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع المويه المدخات، كان زمان المنظمه امر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تعطلت، الان ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه فياهو ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: هي المستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة 4 سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة 2 سنين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذلك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذلك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم. الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار. طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله ربعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحنة الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الأبيض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الاسعار والله يا اخي صراحه الايام دي اسعار عاليه جدا، لانه اصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها اصبحت فيها ندره حتى في مواد الانتاج. المحاصيل الموجوده الان كلها هي محاصيل مخزنه. فالليله عندنا احنا في بنت الابيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 الف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وسمق وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها. يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اثر التاثير كبير جدا. انا من المحاصيل بيقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره. يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت. الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 الف، الزيت عملت 240 الف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجه دي يعني احنا بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى بنت الابيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس انه يكون في انتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض الصميمة الحتات دي، دي كلها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضه من السلع اللي أثرت برضه السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي تأثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الولايات المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
1: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبروا قرن بلا لفونا ودمانا قلبي يم زرعت وصلني وهاش في الصلاة أسن بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر خاصة مع بعد الحرب, يعني بقت موجودة بكسر شديد, لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة, كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل, والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني, والظاهرة موجودة وبكسرة يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية, الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص, دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة, وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى, فالحاجة دي مفترض الناس تشوف, هو ده العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال, وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم, والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع, فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش, بتخلي الأطفال براهم, وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي, بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل, وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني, فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا, في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني منطقة داير فيها نزاع, بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة, هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو دي, هم أصلا مجرمين موجودين, فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل, بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما, ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني, بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا, ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله, وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني, فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني, فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي, هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم, لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني, مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي, كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
0: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
1: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يتزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل، يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
0: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
1: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
0: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
1: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
0: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغلى عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. جنب الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذن نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بتستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني في بعض الناس بيستحموا في الرهود وكده، نتأكد انه الناس ما تستحموا في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحمى، يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجات الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي، والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمت. التمت ده فعلا الناس يستخدموه اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمت واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره فيه. ده برضو بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان. وبرضو المويه نخليها تروب في التمت بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروب تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري او من المواسير ما في المدن نتأكد برضو ان الصفريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة. ودي مسؤولية وزارة الصحة او ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اسنان احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيف. تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية عشان يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله منصورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين أن احنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب به موية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارتها يوم 27 إن شاء الله جوا القمرة ما قد عمليات أبو باب الهاجم مرال فوق أرجمات مرال فوق مرال فوق مرال فوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السوداني الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليبيا بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعيا.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمه امر ديرها خلاص كل المدخات وهذه كلها تعطلت، الان ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مياه فياهو ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا يقدم
12: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
14: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشئت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار إنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا، الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا ليها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
13: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب او دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومه شنو في المجال ده؟
14: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بياتي في التوزيع، بياتي في مساعده الدوله في ادوار اخرى، يعني الدوله ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدوله ما عندها محطات للتوزيع، هنا هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية، ده تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
13: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
14: لا يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن

0: نيابة بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانيه، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الاستاذ كمال كرار. استاذ كمال، اهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضه توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومه لتنظيم عمليه استيراد المشتقات البتروليه كان فيها جدل. اخر قرار البنك المركزي بالزام الموردين بايداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول، يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي اتقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. دفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عنده اي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلية دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهير وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرار ذاته ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك انه برضو المثل هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخط ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذات وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذاته ما وضح انه هتؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاع المشتقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا فيه.

0: هذه هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المتنفس على طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب ل مثلا ساعات التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح مثلا كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعه، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد في إلى الحوار.
2: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد. طبعا هم اللاجئين الأوائل
3: راديو دبنجا.
2: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه. وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
3: نعم، هاي اسباب الاتي. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتعين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد، نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغت للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003، برضو في انتهاكات كثيرة يعني. قبل 1991 ما في حرق إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني. في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل الحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني. ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجة لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شرق تشاد، كان شاركنا في ثورة ديسمبر، ونحن مطرفين لثورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بالطريقة حقيقيا أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من تجاه تاني. ده برضو أيضا ده مشكلة يعني، جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتكبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، ليومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو الناس كان جايبينه تركيبي حسنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأن هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبل الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. ده برضو أسباب أنه القديمة ماشي كويس. عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق ممكن الناس تقوم بوا وما عرفت اللاجئ أنه هو منه واللي ما زال لجأت برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا أنه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم دل برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات كان ما تمت اتفاقية كامل طبعا ده يشهد أن حكومة شادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقات جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف طبعا تسمعته كان جنجويد من 1991 تم تسمية دينجويت من 1991 لا يوم أنا حاز دينجويت كان يمل ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده يعني إحنا كلاجئين
2: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة أشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
3: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقايد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه أحسن لنا من السودان يعني. ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد أن نتناقش أنه ونشوف الحلول يعني.
2: نعم. وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
3: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني أن إحنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في الشركات. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقي اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الدوف بتانا وفي أغل بتانا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني إحنا المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة. ودي لحاجات أين مطالبين أنه أسرع وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة أما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في أسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
2: بالنسبة للأوضاع الراهنة في السودان يعني هل كانت تتابعوا القضية مثلا في زمن الراهن أو الراهن في السودان قاعد تتابعوا؟
3: نعم نحن قاعدين نتعبوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتعلوا عن قضايانا، لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الويد الراعي بالعابرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقض الأمور وحكومة السودانية برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا، ويعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان يعني مواطن الأسيلة، وقضيتنا بتشبه زي قضية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل، وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنه القبة، لأنه دي بنشاب بالنسبة لنا كاللاجين ده يعني عمل الأنصر يعني زي كأنه شيء ما حاجة هو يعني شيء مسيس ده يعني ننظره كده كاللاجين يعني.
2: ورسالتك شنو للاجين في العالم كلهم وكمان اللاجين السوداني في شركة الشات في المخيمات، يعني رسالتك شنو في المناسبة اليوم العالم للاجين أو للاجين؟
3: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضاءهم الحقيقية، ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى قضاءهم بطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما ك بودينا المشروع واحد كان احنا سودانيين يعني، ده اللي انا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
2: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظه دي انه سمعنا لي استمتعنا بالحوار معك، شكرا لك شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجره في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة ثانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميه من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أننا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أننا بندوه للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات، لازم أننا بننصحكم منه. كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه، عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بندوه 200 ندي التطعيم أساسا بنديله كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني هنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هما الاثنين الشفاء صغار، والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي، أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا نسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم قال الأم تعرف في ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده يعني احنا بننصح الامهات من مره تانية بقدر الامكان الام لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكريد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكريد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بسعره من الكريد ده. ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكريد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو، وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن بتحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهايه الحلقه، وفوتكم بعافيه وشكرا جزيلا.
8: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارتها يوم 27 إن شاء الله جوا وغمرة ما هو قاعد عمليات أبو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع المويه المدخات، كان زمان المنظمه امر دير خلاص كل المدخات وهذه كلها اتقفلت، الان ما في مدخ موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه ياهو، ده البقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: راديو دبنجا راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن احنا استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل التطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل التطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل التطوعي وكده. عمر مرحب بك.
16: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
15: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل التطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
16: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف، مواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده حصل، وأنا تكونت كونا يعني منظمة فيها نحو 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدو حسب شغالين في مناطق مختلفة منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية
17: نعم
16: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت تمويل أصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
15: نعم. طيب أنت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات يعني أنت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان نعم. على الأرض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي
16: مشيت القضارب أيوة مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده على أساس أنه أنا أكون منظمة بلدية ايندهوفن شجعت أوكسفام نوفي الهولندية
15: أيوة.
16: على أساس أنه تمول لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة ديك أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة هذا قلت على كثير
15: نعم
16: التحليم الموية الزائرات المنزليات ما جمعيتين بتاع التمويل الأصغر جمعية بتاع التحومية شفت كيف ففيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك
15: نعم
16: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي يعني وكانت تجربة كويسة جدا بس لما وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين
15: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقة المجتمع بتكون تغيرت نظرة الناس تغيرت وكده وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
16: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا فعلا حصل تغيير وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الأجنبية تشتغل في كل شرق السودان كويس وبعدين كان في خطاب يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني لكن خطاب لانه مكرر حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمة

0: العزيز والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظ تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين ايثوبين وفي فيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
1: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات أي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل زي شغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع علاقات عامة بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج اللي بديهم الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا بناي، بدأت يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروشي معي أضربها كلها وأديها معك.
2: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
0: والحقيقة رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
0: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، هنا جفاف والتصحر جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل اللي قاعد. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كذا، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأفضل.

0: طاقة صناعية.
1: كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا. كويس، الفكرة حقت الهناية دي بقى برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده، انه الدولة رفعت يدها خالص من اي حاجة. في حاجة اسمها الزيارات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجوا بسهولة للمستشفى. فبرضه من البرامج القوية جدا اللي اتعملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي؟ على الزحفات الاوليه، على انه يولدوا كيف؟ على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو؟ يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم معالجته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك، دي عملنا لهم برضه منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار. كويس، فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول الجانحين ديل بيتلموا اذا عملوا اي حاجه. بقت تكون مركز كبير جدا في القبار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتعليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنه ويدربوهم عليه على المهارات. بعد ذلك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكده واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم، و يعني تخيل برضه لانها حاجه طبيعيه برضه اكثر حميه وكذا.
2: نعم،
1: فما عندهم الاجرام بتاع انه داير ياكل قروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحده من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
1: لا لا، ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو، ما انا ما دق فيها يعني، ما دق فيها طوبه يعني.
2: طيب بالمناسبه دي
1: كنا بنعمل كنافي.
2: اها،
1: كانوا الناس دول بيدفعوا 60%. كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو أربعة خمسة أحيان مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصينوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
1: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بلدية القطار،
2: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يهمنا كثير. الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكذا؟ هل حافظوا عليها؟
1: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني وفتحت لهم افق انه الناس أكسفام اللي حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه عندي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لها أكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تزعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
1: يعني ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
1: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتينج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
2: نعم
1: فيها
2: نعم
1: فيها نعم. فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على الـ على الـ على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي وكيلك
2: نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو واولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس، لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه، فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي؟
1: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء، رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحدة مثلا من حياتنا الله حسا أنه ثقافتين مختلفات كأنه ما في عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
2: الانضباط
1: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
2: بالجو ده نشاط مدهش طبعا.
1: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة تعرف لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفهم لي. كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي قلت التحفيزي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة
2: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
1: الله يبارك فيك مرحبا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 7 أشخاص بمنطقة الدبكة غربي مدينة الأبيض يوم السبت، واتهامات للدعم السريع. معارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في القرى المحيطة بمنطقة الكرموك بولاية النيل الأزرق. تدمير شاحنات وقود في هجمات جديدة بطائرات مسيرة تشنها قوات الدعم السريع على الأبيض أمس. والي شمال كردفان الأبيض غير محاصرة بريا مع استمرار الهجمات الجوية. تحالف صمود يوجه نداء إنسانيا عاجلا بشأن حصار مدينة الأبيض، ويطالب بالسماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج من المدينة. قائد القوى المشتركة للحركات المسلحة يهدد باتخاذ إجراءات قانونية لوقف الحملات الممنهجة ضدها. البرهان يعقد لقاء مشتركا مع وفدي قبيلتي الهدندوة والبني عامر بعد توترات قبلية. الكتلة الديمقراطية على القوى الخارجية أن تحترم شرعية القوات المسلحة وتنهى عن التضييق في عمليات تسليحها. السودان والصين يوقعان في مدينة بورت سودان على بروتوكولات بإعفاء 50 مليون دولار من الديون الصينية. انخفاض سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه مع استمرار بنك السودان في ضخ العملات الحرة. حملة أمنية واسعة بمحلية جبل أولياء استهدفت عددا من المناطق والتقاطعات الحيوية. الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية. بابكر فيصل حديث قادة الجيش حول الحسم العسكري يتعارض مع موقف القوى المدنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والرباعية. أكثر من 100 جنوب سودان يعلقون على متن الباخرة سيناء بمدينة السد العالي بعد رفض استقبالهم من قبل السودان. إجراءات مشددة لتنظيم التعدين الأهلي بمنطقة جبل الخلع بولاية القضارف. المستشار الدبلوماسي للرئيس دولة الإمارات لا مكان للعسكر والميليشيات والأخوان في المرحلة القادمة في السودان. اليونسكو تطلق بالتعاون مع وزارة التعليم السودانية تطلق المشاورات الوطنية لإعداد أول استراتيجية لتغيير المناخ في قطاع التعليم بالبلاد. مفوضية العون الإنساني في الولاية الشمالية تدعو جميع الكيانات الطوعية غير السارية بالولاية إلى توفيق أوضاعها خلال أسبوع واحد. استمرار حملة مكافحة نواقل الأمراض بالقضارف خاصة الذباب الرملي والباعوض. هيئة المواني البحرية تعلن عن استقبال الميناء الجنوبي في بورت سودان لبواخر تجارية ضخمة لأول مرة. وأخيرا مستمعينا الكرام، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة في شمال وشرق وأواسط السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيطة يوم 27 إن شاء الله يوم غمرة ما هم قاعد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة في شرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح طلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي سياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات، كان زمان المنظمة أمروا ديرها راس كل المدخات وهذه كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود. والآبار اللي كان قبل كده هفرهم برضه في الوادي، جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عند موية ياهو، ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وهذا من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بشوف أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
13: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم ب مجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قاموا به قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت كان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أن أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
12: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
13: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها وكذا أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
12: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية، وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
14: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي

0: وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى

0: يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطر، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا مغمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات، كان زمان المنظمة أمر يديرها راس كل المدخات وهاجدها كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عندهم موية ياهو ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
12: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-0-8-0-0-0-4-7-0.
11: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
14: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زياره من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزياره دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا إنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا انه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعت هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
15: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
14: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي.
15: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أن السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
14: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
16: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانياً، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم إذا صح التعبير للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. سالي

0: بعد الحرب وتعقيدات. الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عثمان مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية

0: التي تتعامل مع مسارين، المسار العسكري
1: في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقة الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البداية يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان، وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم،
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم أمين. تشكر، تسلم. طيب بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة إنها تستقبل عدد كبير من الناس، أو ما موجودة أصلا ذاته. فشنو من الأمراض الممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
1: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة، وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجبارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم.
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة،
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن امبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان، من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه انت يعني اي مرض يجي او وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بتزيد من انتشار الأمراض وبتزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها، زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لا زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون، برضو البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ انت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات يعني. ايوه،
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية. في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو، هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو، الناس الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديسيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز، للسكري والضغط، لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن، دي حتكون كبيره جدا جدا في هذه الفتره بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور ابراهيم احمد حسن، يعني معلش اقاطعك، لكن نرجع شويه للحاجات اللي بتجيب المويه الملوثه اللي هي الدسنتاريا والكوليرا. الاهالي بيسموا الحاجات دي كلها، اول الحكومه زمان كانت بتلجا انها تسميها اسهالات مائيه، ف يعني عشان ما تصير الرعب كده انه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالامكانيات الموجوده حقتهم؟ يعني مويه وسخانه ولا زولت لو تناول اكل ملوث ولا مويه ملوثه؟ اذا جاته حاجه ممكن يعمل شنو؟
1: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبه، لكن نصيحتي لهم اول شيء يعملوا على غل المياه، المياه لازم تكون مغليه، وتغطيه الاكل، يعني الاكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا اكل كاشف، لانه اي مايكروبس او فيروسات او اي حاجه ممكن تصيب الانسان. فدي مشكله كبيره جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بانه بس سيمبولي، بالذات الامراض المنقوله بواسطه المياه الملوثه دي، انه يعملوا على غلي المياه. والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لقضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
0: نعم.
1: انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
0: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده، ده أنا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده، بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي. فهل المسوح بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
1: طبعا انت عن طارد الباعود، وطارد الباعود السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين يعني
0: الباعود يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
1: لا لا لا، ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعود. والطارد الباعود ده هو موسكيتو ريبيلنس، اللي هي بتمنع الباعود من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة يعني.
0: مشكلة كبيرة. طيب بروف يعني
1: بيقول إنه المشكلة الكبيرة هي للأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغايمة دي.
0: نعم مؤكد
1: دي
0: طبعا
1: المشكلة.
0: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من أول جديد، حتدخل معينات طبية ومعينات
1: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن
0: نعم.
1: ولو متأخرين. يعني
0: طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
1: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن
0: دي كلها
1: أنا
0: معرفة.
1: أرجع لك في ظروف هذه في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، هاي ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي امبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا 30 نفر دي الوجبه. فيعني حاجه صعبه.
0: الذي حالة صعبة بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذاته عشان
1: ايوه
0: يقاوم.
1: مرض التقاوم لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء،
0: اللهم امين اللهم امين
1: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه، شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا. ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في ان الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو سووا شنو دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بكم. ايوه

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مقجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنو قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنك أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار هجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين أو المساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس، الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميل احتروية وخبوه من جوا زول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدجلان وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين. الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلى مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسل من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
14: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
13: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
14: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية حملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف ويقعد هناك في القضارف حوالي شهرين لثلاثة شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد العشر سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة التعليم، وفي مجال الرعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور كان مشرف على هذه الدراسات بعد عشر سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساء الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف، مواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدوليه الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعد طبعا عشت في عين من 8 سنوات، وكنت منسق يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل أرض 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المياه، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف. دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
15: نعم.
14: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارب على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارب وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
13: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
14: مشيت القضارب. ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
13: ايوه
14: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلتها لك دي.
13: نعم.
14: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، مع جمعيتين بتاع التمويل أصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
13: نعم.
14: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا، والكويسة فيها إنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضويات النساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي يعني. وكانت كانت تجربة كويسة جدا. بس ما وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
13: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارب وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
14: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
13: نعم.
14: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغارات ما عندهم مغارات عددهم غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترتب زي شغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه، بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام ميزانية حقته، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكده بناي، بدأت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقلية واحدة، بس أنه يا أخي أنت جات قروشي معي أضربه كله وأديله معاك.
13: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا،

0: بعيد ده يعني فيما يخص الخدمات الأساسية. والحقيقة
1: رفعت يدها خالص.
0: أيوة
1: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات. أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس؟ بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص؟ اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت. الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده. دي واحدة، ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية. يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
0: ده عدد كبير.
1: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عالي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس. يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزيارات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد توسعت كبيره جدا. بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده، ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا نايمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي برضه واحده من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين. اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصته، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول الجانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنه ويدربوهم عليها.

0: مهارات. وعندك طلعوا وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكده وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا،
1: نعم
0: فما عندهم الإجرام بتاع إنه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني كده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: كنا بنعمل كنافي، كانوا الناس دول بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4 أو 5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصينوها ينظفوها وما يعملوها،
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. 28% المفروض تدفع تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان
0: الزمن،
1: ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي، عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات قويه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني، فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لان عندي ظروف تحت اولادي وكذا وناي، فكتبت ناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي، وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحدة، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: يعني ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كل سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك.
1: نعم في نعم في نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب. أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا البناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة، أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: الانضباط،
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنهم عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسهل
1: بالجو. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بتفعل لي. كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التنفيذي، قلت لي أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
6: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو علم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، أبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة.
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
7: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال، ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه أحجز لي وأنا ماشي لحبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوب. كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، أدخي فولو نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوك، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني أخي الشوق، دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيت بيتسكلب، يا أمي قالوا خلص يا يوم معيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخاف، فتح الخزين كيسه شايل له ست عيشات، أداها منه اثنين ومعاه ود الزين أداها برضو اثنين، عبد الله شال كيسه وأداها ست عيشات، معروف طبعه حنين وأمونة تتبسم، والأم بتتبسم، مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخاف، مش قلت ليك قبيل، الحب جواب كافي، ما ظن نجوع في يوم لو ضمير صافي، وشنبني نحن وطن نبدأها بالأخلاق. مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وين الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار طب هل معقول إنه الدخان في بيت مرفول لو ما تنفخ حيقوم نار ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار
8: يا سلام عليك يا أخي
7: ومش إحنا حلفنا نجيب التار التار هو شنو بس دمه خلاص التار هو قصاص والتار في الفاس التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس التار التار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين والفرقة مزاد فرقتنا مزاد لبيع الدم بنبيع يومي شهيدين بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوي نزول حتكون خلاص سددت الدين ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاش لا بنزين فينا الدائرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين الناس نايمين والله نايمين والحل في البل مد بلو الطين مش انتو اللي قلتوا الحل في البل بلو الحواش ملوها أمل لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايمد دلو منجل شان يحصد خير ما الخير حيعم ويا ريت سوداننا يكون أجمل يا ريت سوداننا يكون أجمل
5: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين
9: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم ورشفنا قاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العشق الضباب وأخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم السيل في الليلة
5: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء
10: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين نظل قربك وهم
10: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وضف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النظر المؤجل في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنو قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود والسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم جاوت قوادر طبيين كل المناطق الآن شغالين دريبات وميلح تروية وحبوب من جو يزول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
12: السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
11: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
13: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
11: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
14: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده.
11: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
15: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
11: معسكر علاج مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
16: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
17: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
18: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت هذه الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه وليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة لسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
19: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقود لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
13: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد, ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول بجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للأغراض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة لتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت ألا تستطيع الجموع المحتاجة ليعود الإنسان من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة لدينا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقت إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية. وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بورسودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المناظر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرى. تبادل الأسرى يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة. الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة وهي الأرضية، ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
19: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
20: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني تزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشته باسم الشرق بمختلف مسمياته، كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات. يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دار تسهل لها أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق بتاعت العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي. التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشرق واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء اللي حصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي اللي حصل، فماذا زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الوقائع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه

0: الشغله دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين انه يحصل في اشكال مواجهات يعني او تسييس القبيله عموما. الناس سئمت هذا الاتجاه، والناس كرهوه وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشده على تسييس الادارات الاهليه بالذات، مش لانها هي يعني متعلمه او غير متعلمه، لانه رجل الاداره الاهليه دائما هو لما داير يقتحم السياسه هنا هيتعرض اكيد للنقد وللمهاجمه، ولانه السياسه يعني هي معروفه انها يعني ساحه ما نظيفه، فبالتالي نخشى انه لما يتعرض رجل الاداره الاهليه للنقد هذا النقد تعدى اثره على القبيله، وبالتالي ما بيكون زيه زي الافراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برايه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده واقصاؤه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لانه الساحه بتاعت السياسه ما بريئه لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومه سياسيه هنا بتعدى، ودي بتؤدي لاشكالات لفتن قبليه والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد انه لرجل السياسه الاداره الاهليه وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من اشكال القدسيه يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب اشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول انه لو كان رجل الاداره الاهليه يعني داير يحترف السياسه يقدم استقالته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره اتفق عليه والقبيلة، وبعد شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني، فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع. وشكرا جزيلا.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
2: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية. في ولاية الجزيرة فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسناد، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع

0: فرد أو فردين لكل مدرسة. نحن 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية لفتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
1: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
2: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم، انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها. كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي من العاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
3: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية بتتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كمبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، بيعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم 13. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاونبي، والمعسكر في كاونبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السنة هذه أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
4: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
5: المحكمة الجنائية الدولية.
4: الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005، وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضا بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى، إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
5: المحكمة الجنائية الدولية.
6: راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمهن. ده اللغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي. سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه حتى يعني احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البي سي جي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم الرحيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
10: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
11: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
10: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركم كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محمود الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صمود نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صح، بياض دي بذات حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميلح تروية وحبوب.
5: مين جوا يا زول؟ مشوا الأبيار، مشوا الهناي، كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدت لكلها للسودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات ويشمل الفحص الأولي ويشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
13: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
13: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
15: السلام عليكم، في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها. أنا هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
13: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
15: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلاً مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جداً يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
16: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
15: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
16: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسه وكده،
15: أيوة بالضبط.
16: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
15: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
16: نعم.
15: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
16: نعم.
15: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه. المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن تفقد يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التام للسن.
16: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
15: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيدة والفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
16: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
15: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
16: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
15: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
16: نعم.
15: الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزيف أسنان تتحرك،
16: إنه الناس تتجنب
15: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
16: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
15: هي غير مضمومة الملح وحن حياته بيدخل الحياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية في زي الخيط، الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
16: نعم في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا يعني الحياة يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
15: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاولوا لو يدخلوها يعني بيسيرون وينظفوا
16: أو المضمضة مثلا الطبيعية
15: أو المضمضة بمواة الملح الدافية.
16: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
15: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. كان حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضلت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. كان تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون تضيف فرشة ناعمة.
16: والمساويك كيف المساويك العادية؟
15: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
16: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
4: من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور سلام سلام. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
5: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشا.

0: ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور
2: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ألحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف وكده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
3: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه البتاعات تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو المسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية.
2: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتة كده بسموها فضايات فرعون.
3: نعم،
2: ده في شكل يعني حتة كده الناس بيجوا يلعبوا فيها.
3: نعم، المدزات.
2: ده المدزات صح؟
3: ده المدزات.
2: بسموها فضايات فرعون وكده، يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
3: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ

0: الحضارة الفرعونية، وهم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبعت أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيبة وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت حضارة فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيب الإسلامي الموجودة من أراب، من زرقاء، من رحاء، من رحالة سيارين، من تقريب، من ضيوف، من بتاع برات. الناس بيجوا من حلال بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدى بتاعنا السلال. المدى أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم المناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدى، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجوات اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بيتم حجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني أفاد الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
1: أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوبة كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
0: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، بتحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا، وخاصة زي رقصة الفرنجبية، هي رقصات وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشعري، ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والترقان. فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبقزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبقزة وهكذا.
1: طيب أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي، ما

0: دارفور عرفت الزفة.
1: نعم.
0: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
1: نعم.
0: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
1: نعم.
0: كسفروك.
1: نعم، وزفة سبدو.
0: نعم نعم، لكن في التاريخ لا، في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
1: نعم.
0: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور. حتى بعض الكتاب يفتكروا انه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنه، عنده زفه بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في الثاني، وعنده
1: نعم.
0: الزفه بتاعت المولد النبوي.
1: نعم نعم.
0: وعنده الزفه بتاعت الحصاد.
1: نعم.
0: وعنده الزفه بتاعت النصر.
1: بالضبط.
0: وكده فهل هذه الزفات هي اصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي اشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
1: واصلا الزفه هو في مجمل في الاساس الزفه هو مؤتمر عام، هو الزفه مؤتمر عام لإيسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفه يلتقي ياتي كل القبائل والادارات الاهليه وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا الى المنطقه المعنيه بتراثه وثقافته، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي، الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا في هذه الزفة أيضا، وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة دوت بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدار.
0: سيد إبراهيم، طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار.
1: نعم.
0: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعه بتاعتهم ديل وناس السريره. ونعم. هل استاذ ابراهيم ديل ما هم ديل لما بادوا الاداء بتاعهم ده ما بادوا الشغل ده قدام السلطان يعني؟
1: نعم نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما وخاصه في هذه المحافل، وحتى لما داير قائد رمضان برة وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في معركة سيلة، كان العمل عندهم جزء من الزفة، جزء من الدراما، يعني جزء من المسرح، كان فيها تغني وفيها رقصات وفيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي ذاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور،
0: يعني بدون مقاطعة لحديثك، أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر.
1: نعم.
0: والأمير حسين رمضان حكى لي، قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده، فقال لي في القصر هناك، قال لي اليوم الماشين، قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربعة بتاعين سيلة.
1: نعم.
0: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل.
1: نعم.
0: وفرشوا فيه سجادة عجمية.
1: نعم.
0: قال لي جابوا أبوي وبعد ذاك وحننوا وربطوا له ولا
1: الحريرة.
0: الحريرة وكده.
1: وربطوا الحلال في راسه.
0: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم.
1: وخاصة والآن هو ده يمثل دور، هو ماشي عريس شهيد الجنة.
0: نعم.
1: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره، هي لم تكن حديثة، بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان علي دينار في الحروبات. يعني ليس رمضان برا أول من جرتك وهكذا، ولكن عادة درجة العادة أن القائد الذي يعني هم يا النصر يا الشهادة، كان هذا هو الشعار. بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزف زفنا لهذا العصر الكبير.
0: استاذ ابراهيم، انا يعني اطلعت في تجهيز الاذهان لمعرفة بلاد
1: العرب والسودان.
0: العرب والسودان. ابن عمر ذكر انه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوهم بعض الحاكورة بدوا مساحة مخصصة يسموها فضايا.
1: نعم
0: يسموها فضايا، ودي خاصة بزعيم العشيرة
1: وناسه والاستعراض.
0: نعم. فهل ده يعني اعتراف انه يعني في كل الحواكير دي في مسارح؟ ابراهيم،
1: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد، ومش كل الحواكير بس كل القرى. القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين، وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين، وبحددوا المدى وين،
0: فضاية فرعون وين.
1: أيوة، فضاية فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها، دي مسائل أساس. الخلوة فيها جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف اللي بيجوا وافدين من بعيد، لأنه النار ده بيجيب الناس. كل رأس القرية بيجوا بصحانتهم، خاصة العشاء كل زول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا وبتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبلوا الضيف الجايهم وهكذا. وكده المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة. وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشل مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها، لأنه هي نوع من دراما البتاعة الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا تمارس في هذه الساحة.
0: أستاذ إبراهيم، فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان.
1: نعم،
0: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان.
1: نعم.
0: قال والبصات في مجلس السلطان.
1: نعم.
0: البصات.
1: نعم.
0: يعني الناس المبدعين، الناس
1: نسميهم
0: ناس الفكاهة والدراما، ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده. قال البصات.
1: نعم.
0: في مجلس السلطان.
1: نعم.
0: وطوالي دب جرنا لكلمة الفاشر ذاته، الفاشر ذات. نعم. المدلول اللغوي لها ذات
1: فشر، محل الفشر.
0: أها.
1: محل الجاح مجلس السلطان، وهي كلمة سوداناوية. أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان. لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر. لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل، وأخذت هي الصوت والمدينة لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
0: يعني ملاحظ أن إبراهيم قصر السلطان عندنا قاعد فوق.
1: نعم.
0: القصر فوق.
1: نعم.
0: وبعدين مطل على البحر، مطل على الوادي، على تندلتي ذات وكده.
1: تندلتي.
0: وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله.
1: أيوة، اللي هو القاضي أطرش.
0: نعم، قاضي أطرش.
1: أيوة.
0: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته، يعني أنت في حالة أنك أنت تكون مظلوم برضو لابد أنك تمثل.
1: نعم.
0: لابد أنك إنه يكون عندك أداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك. يعني
1: تأكيد. تأكيد يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة، هذه الجلسة في حد ذاتها در العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد ما يستدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان، ومجي السلطان بيجي حابي على، يعني الناس بتفكر انه لما زول يجي حابي على كرعين ولا يطلع نعاله ده نوع من الاستعباد والدونية. لا هي ده نوع من الاستدرار عطف الذي القضاء والحاكمين، لانه هو عنده قضية مظلوم ولانه استرفاع بحقه. فالفهم ذاته لابد يكون كده،
0: لكن برضه يرتبط بالاداء الدرامي.
1: نعم، اداء درامي الإسلامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس، يعني حتى عازف النجارة ده لما بدق النجارة ودق النحاس يعني هو بأدي دراد أداة درامي، يعني شوف دقة النجارة دين هو لما لو لاحظته وأديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان، ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز يعني مستعد للقفز وللجري. لذلك تلقى الزول ده يدق بنجارته دي ونط بينه ويعمل، هي حد ذاتها أداة درامي كامل.
0: طيب أستاذ إبراهيم، نحن كده ندخل في الفترة بعد السلطان على الدينار، خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر، وبعد استشهاد السلطان على الدينار ودخول الإنجليز للفاشر.
1: نعم.
0: الإنجليز لما دخلوا الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني كده.
1: نعم.
0: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي؟
1: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن، ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه، وكان في أشكال جودة. إذا كان قلنا زفت سدو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار، أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من خاصة الناس أبو القاسم حاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل، كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا، وكان بيجوا بأسور كان يشهد ليهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل الآن تحول إلى مجمع الثقافة. في مسرح كان قديم يتورى بورى في فترة ذيك وهو الآن بيجي زي مخزن. أيضا المدرسة بتاعت الفتح يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير، كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح، سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا، وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه، برزوا فيه أخوان النص مصري وأمثاله من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية، وحتى الفنان مكي السنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية. المسرح لم ينقطع من أهل
0: دار إبراهيم. بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
1: نعم.
0: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً اتأسست بجهد ذاتي وكده
1: الشعبين وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة،
0: وظهر فيها المسرح
1: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم تأسيس طوالب المدرسة طوالب بنو مسرح.
0: طيب أستاذ إبراهيم، نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكده شهدت نهضة في المسرح، يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو
1: مسرح
0: الجيش،
1: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلامات والعمل.
0: نعم. ودي نعم. دي من المسارح العملة طلعت فريد.
1: نعم. الله يشكره بالخير، يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى تابع للجيش بوطنية، وكذلك المباني الآن برضو بقى تابع للنيابة ووطنية.
2: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد، وكتر خيرك، ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة الساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النصر المؤجل في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراس، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صمود نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صح، بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، السيادة نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وملح تروية وحبوب. مين جوا يا زول؟ مشوا الأبيار، مشوا الهناي، كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر التيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق أو الحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله هيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدت لكلها للسودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغذائية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلام مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات ويشمل الفحص الأولي ويشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حاجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاغتصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان. طيب الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنا قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره، والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني، وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا، يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت ليكي يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت ليكي شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني ساي لروحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها. لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا، يعني وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحيانا بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك، يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات
1: أيوة.
0: الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في مازن كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو. هنا البيئة بتشجع، يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات المافلة تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عنده فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كتير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان.
0: يعني أنا أقصد قبلوك، هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً. أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير. فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع السوداني قبول. الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: لا ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة. أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا. فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا. يعني
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس، عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل. يعني
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر أنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل. يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي adaptation ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، وأقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولانها كانت ما موجوده طرق المكافحه وخطورتها على الانسان وهل هي معديه وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.

0: عليكم يا مستمعينا الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدغ الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر

0: دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عاديه لحمى الضنك نزيفيه، ودي واحده من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبه في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئه يحصل صعوبه في التنفس. يا جماعه لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك. لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة ناخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: هي المستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامد الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبت المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذلك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذلك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله ربعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخل مدينة الأبيض زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الاسعار والله يا اخي صراحه الايام دي اسعار عاليه جدا، لانه هو اصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها اصبحت فيها ندره حتى في مناطق الانتاج. المحاصيل الموجوده الان كلها هي محاصيل مخزنه. فالليله عندنا احنا في منطقه الابيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساووا فيها يعني، بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا العربات دي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اثر التاثير كبير جدا. انا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه يعني، اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 ألف، رقم الزيت عملت 240 ألف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني، ودارفور. فالحاجة دي يعني احنا بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى من انت الوبيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، انه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعة على اساس شنو يكون في انتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضو غرب الأبيض الصميمة الحتادي، يقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج، عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر يعني، غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضايع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني، أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الولايات المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
1: صوتك شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا
3: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة السالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرق الخامسة مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وملح تروية وحبوب من جوا يا زول، مشوا الأبيار مشوا هناك كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغريمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلام مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأنه المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها، ونحن نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد، حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات ويشمل الفحص الأولي ويشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاغتصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يا مستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة 4 سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة 2 سنين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعادت الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم. الحمد لله باعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار. طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله باعين ما في مشكلة في السياب، السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله ربعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الاسعار والله يا اخي صراحه الايام دي اسعار عاليه جدا، لانه هو اصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها اصبحت فيها ندره حتى في مواد الانتاج. المحاصيل الموجوده الان كلها هي محاصيل مخزنه. فالليله عندنا احنا في بنت الابيض طن الفول عمل 7 عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 الف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وسمق وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساووا فيها يعني، بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اللي اثر التاثير كبير جدا، انا من المحاصيل بيقولوا الفول السوداني. الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه يعني، اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 الف، الزيت عملت 240 الف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجه دي يعني احنا بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى بلد الابيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس انه يكون في انتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض صميمة الحتات دي، دي كلها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضه من السلع اللي أثرت برضه السكر يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
1: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرن بلا لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
9: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
8: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
9: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي

0: واسمه التوأمة.
1: كويس.
0: نعم.
1: التوأمة بين الجبار برديت عين فوق برديت الجبار، ومن خلال هذه الأشياء عمل حاجة تانية لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات عين هوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في عين هوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الاساس. انا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدات بلدت عين هوفن تبني في الشراكات دي. فانا لما جيت طبعا لان انا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما امشي على الخرطوم، فمشيت للبلديه وقمت قلت لهم يا الله يا جماعه انا مواطن سابق القضارف مواطن حاليا في عين هوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي معاهده الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي وبدينا من هذا الاساس. بعدها طبعا عشت في عين هوفن 8 سنوات وكنت مرسل، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع مدير المياه ومدير القبارف في القبارف المنقل، في تبادل بتاع حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين دي سودانية.
2: نعم.
1: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارب وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عين هوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
1: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين هوفن شجعت أوكسفام نوفي الهولندية.
2: أيوة.
1: على أساس أنه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه. التخصصات قلت لك دي،
2: نعم،
1: التحليم، المويه، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاعت التمويل الاصغر، جمعيه بتاعت التحول المياه. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك.

0: مؤسسة البين، مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: دي كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قدر يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
2: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل زي شغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
0: والحقيقة رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
0: رفعت يدها. أنا مشيت، دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول كويس، بالفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عالي يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا ميه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضه من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو؟ تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس؟ يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا كويس؟ الفكره حقت الهنايه دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي اتعملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي في الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال ال اسمها شنو هي؟ على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف؟ على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو؟ يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة ثانية برضه عملنا حاجة بقت ايوه في اسمه شنو؟ الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضه منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد كان شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها؟ لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، ناس يشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعنده قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضه لأنها حاجة طبيعية برضه أكثر حميمية وكده.
2: نعم
0: فما عندهم الإجرام بتاع إنه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكده. فدي دي دي واحدة من الحياة. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أنها ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
2: طيب بالمناسبة
0: كنا بنعمل كنافي.
2: أها.
0: كانوا الناس دوبة بيدفعوا 60% كويس؟ يدفعوا 60% من التكلفة. و 12% يدفعوها على الحي. في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي. عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القبائل.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لانه عندي ظروف تحت اولادي وكده وهناي، فكتبت لها اوكسفورد قلت لها انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده. فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجه اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفورد لسه شغالين بيدعموا لانه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض
2: أيوة.
0: الشبكة واحد. فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهمة شو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس. فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
0: ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا ايوه لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده. لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله. مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين.
2: نعم
0: فيها
2: نعم
0: فيها نعم. فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبيقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم، لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسرة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل، زي وكيلك.
2: نعم نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها هذه كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها يعني. احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الجناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. انا الله حاسة انه ثقافتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
2: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم، عملوا حي رسالة
2: بالجنة. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون في الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحقيقة تعرف عن لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها، ما بتفهم لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط الفيزيك، قلت له يا أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
2: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل واحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر صرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وضف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنو قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض بذاتها حركتهم هالي والله، أزياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميلح تروية وحبوب من جوا زول مشوا الأبيار مشوا هنا كلها دعا قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر التيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق أو الحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله هيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكلها للسودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد، وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلام مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأن المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها، ونحن نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع، في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد، حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات، بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسل من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
13: السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
12: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
14: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
12: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
15: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكذا.
12: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
16: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسناد وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
12: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
17: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
19: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية
8: حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغذائية من توفير أي قطاع مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة للسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية, في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
12: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقود لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
20: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالفي قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس العودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد ولا ليد الوحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول بالجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للأغراض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت لا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية، ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المنابر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى، ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
12: التقى رئيس مجلس السياد عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
1: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني تزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم
15: كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عدد محتاجة لمزايدات، يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سير السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لي أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء اللي حصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي اللي حصل، فما زالت النشأة لهالأعداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الواقع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئين معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما، الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاءه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه صاحب السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه منه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كذا نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استغلته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات للأسف.

0: استقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل، ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع، وشكرا جزيلا.
1: تتواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
2: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم، لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية إلى فتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
1: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. يتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية.

0: التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها. وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
2: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، يعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاومبي، والمعسكر في كاومبي يستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين بأوغندا. في السنة هذه أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم
4: وقراء انت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
4: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
5: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
5: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
4: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
4: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
5: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
4: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
5: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
4: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
5: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
4: انا اللي حدق الجرس.
1: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده احنا بندوه داخل الجلد. ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو اخد ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضه في لغاهات تانية، فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقولها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم التطعيم الزول مسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار. تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
10: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
11: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
10: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النصر المؤجل في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراس، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان، وحذرت الكيانات ومن بينها محمود طوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: أذكر لصاح بياض دي بذات حركتهم هالي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب من جو يا زول، مشوا الأبيار مشوا هنا كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدت لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلام مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: مشروع على الرباعية أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأنه المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها، وده نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حاجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاغتصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
14: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني المعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
13: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
14: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أنه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
13: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
15: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد الطرف طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
13: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
16: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
13: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان.

0: سيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جاب الجواب قبول له الرضا. البنات جاب الجواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.

0: أهلا بك أستاذة هالة، ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات التي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
1: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا ما عانوا، غير جرائم العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم، الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم ولحد كبير جدا جدا. الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين، فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. زيادة نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة، نسبة العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه، دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
0: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات التي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب، هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
1: الأوضاع النساء طبعا أوضاع حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. إحنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق إحنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة، يعني قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع، احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمة حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي، حقيقة وضع كارثي، يعني وضع بشع، يعني استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
0: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
1: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع في مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
0: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة تحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيق هذا في بداياته بالنسبة للمناطق اللي دخلها الدعم السريع مؤخرا.
0: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم أنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
1: أنا برضو عايز أتكلم عن إنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. احنا المفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا المفروض يكون مؤهل لانه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها اشكالات نفسية عظيمة وفي اشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض احنا نكون واعين بها انه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب اللي حصلت للرجال وللأولاد.
2: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريبة.
4: البنات جاب الجواب قبولوا لهن رضا.
3: كنداكات وميارم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 7 أشخاص بمنطقة الدبكة غربي مدينة الأبيض يوم السبت، واتهامات للدعم السريع. معارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في القرى المحيطة بمنطقة الكرموك بولاية النيل الأزرق. تدمير شاحنات وقود في هجمات جديدة بطائرات مسيرة تشنها قوات الدعم السريع على الأبيض أمس. والي شمال كردفان الأبيض غير محاصرة بريا مع استمرار الهجمات الجوية. تحالف صمود يوجه نداء إنسانيا عاجلا بشأن حصار مدينة الأبيض، ويطالب بالسماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج من المدينة. قائد القوى المشتركة للحركات المسلحة يهدد باتخاذ إجراءات قانونية لوقف الحملات الممنهجة ضدها. البرهان يعقد لقاء مشتركا مع وفدي قبيلتي الهدندوة والبني عامر بعد توترات قبلية. الكتلة الديمقراطية على القوى الخارجية أن تحترم شرعية القوات المسلحة وتنهى عن التضييق في عمليات تسليحها. السودان والصين يوقعان في مدينة بورت سودان على بروتوكولات بإعفاء 50 مليون دولار من الديون الصينية. انخفاض سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه مع استمرار بنك السودان في ضخ العملات الحرة. حملة أمنية واسعة بمحلية جبل أولياء استهدفت عددا من المناطق والتقاطعات الحيوية. الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية. بابكر فيصل حديث قادة الجيش حول الحسم العسكري يتعارض مع موقف القوى المدنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والرباعية. أكثر من 100 جنوب سودان يعلقون على متن الباخرة سيناء بمدينة السد العالي بعد رفض استقبالهم من قبل السودان. إجراءات مشددة لتنظيم التعدين الأهلي بمنطقة جبل الخلع بولاية القضارف. المستشار الدبلوماسي للرئيس دولة الإمارات لا مكان للعسكر والميليشيات والأخوان في المرحلة القادمة في السودان. اليونسكو تطلق بالتعاون مع وزارة التعليم السودانية تطلق المشاورات الوطنية لإعداد أول استراتيجية لتغيير المناخ في قطاع التعليم بالبلاد. مفوضية العون الإنساني في الولاية الشمالية تدعو جميع الكيانات الطوعية غير السارية بالولاية إلى توفيق أوضاعها خلال أسبوع واحد. استمرار حملة مكافحة نواقل الأمراض بالقضارف خاصة الذباب الرملي والباعوض. هيئة المواني البحرية تعلن عن استقبال الميناء الجنوبي في بورت سودان لبواخر تجارية ضخمة لأول مرة. وأخيرا مستمعينا الكرام، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة في شمال وشرق وأواسط السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وفي الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية عن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهر شيء في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النصر المؤجر في منطقة سركم كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة الخامسة مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان، وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا، دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: بياض كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب من جو يا زول، مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها داعة قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نشكرهم على الرباعية، أن شخص أثبت السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأن المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها، ونحن نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد، حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي، وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسل من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
13: السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
12: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
14: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
12: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
15: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده.
12: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
16: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
12: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
17: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
19: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدأت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة للسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية, في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
20: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقود لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
21: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس العودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد, ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول الجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للأغراض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت لا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث للمراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المنابر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
20: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
1: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه إن الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم
15: كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات. يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لي أنه توقع مع أي شكل من أشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي. التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء اللي حصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاصطفاف الأهلي اللي حصل، فما زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الواقع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما. الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاءه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه صاحب السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه منه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كذا نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استغلته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع، وشكرا جزيلا.
20: تتواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
16: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع

0: على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم، لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول، أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسناد، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية إلى فتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
1: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
2: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم، انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية

0: التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
2: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، يعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاومبي، والمعسكر في كاومبي يستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السنة هذه أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب يا اخي. الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه. بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
3: يا اخوي يا اخوي، انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
4: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
4: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: انا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة الممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه قلنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء، والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان اللي بيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفة الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها عليك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات تخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه أنت طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بيثبت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم
7: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026.